0: sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
0: Sponsoring 2MFM.
2: Oh no, your tyres are looking a little bold.
1: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
2: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
1: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
3: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturday 7.30 to 3.
2: Mention 2MFM on your next visit
1: to unlock instant discounts.
2: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
4: Get the power from Tyre Power Liverpool.
5: بيان صادر عن دار الفتوى في أستراليا. يعلن مركز الأزهر في أستراليا قسم تحفيظ وتلاوة القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها عن فتح باب التسجيل لهذا الفصل، حيث تبدأ الدراسة من الأحد 2/8/2026 ولغاية الأحد 20/9/2026. للتسجيل يرجى الحضور إلى مركز الأزهر في أستراليا على العنوان 40 هيكتر ستريت تشستر هيل. للاستفسار يرجى الاتصال على أحد الرقمين 9793-330-9793-330 أو 0404-601-895-0404-601-895 من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 من بعد الظهر من الاثنين وحتى الجمعة. ملاحظة: الأماكن محدودة. كان هذا بياناً صادراً عن دار الفتوى في أستراليا.
6: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساءً في مسجد السلام على العنوان 40 هكتر ستريت تشستر هيل، للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد $100 أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793-330.
7: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al-Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 p.m. at Masjid Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15 with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive and enriching environment.
8: يعتمد الكثير من الناس على الأدوية لدعم صحتهم. إذا كان لديك بطاقة امتياز حكومية ووصفة طبية بموجب برنامج المنافع الصيدلانية والمعروف باسم PBS، فإن الحد الأقصى الذي ستدفعه هو $7.70 مقابل الدواء. إذا كنت تحمل بطاقة ميديكير فستظل قادرا على توفير المال، حيث انخفض الحد الأقصى للتكلفة من $31.60 إلى $25. عندما تحتاج إلى الحصول على الأدوية شهرياً، يمكن أن يحدث توفير بسيط في التكاليف فرقاً كبيراً في مساعدتك على الحفاظ على صحتك. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة health.gov.au/cheapermedicines. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
9: My name is Detective Inspector Mina Wolseley, attached to Auburn Police Area Command, New South Wales Police. My message to parents in relation to the purchasing of e-bikes for their children is to be cautious and careful. A number of issues they need to make sure they're aware of when purchasing and allowing their children to ride e-bikes. Make sure they wear a helmet. Make sure that they do not mess around with the wattage and the throttle of the e-bike to ensure the safety of their children. make sure they ride on the footpath and they are cautious of pedestrians and other footpath users, and they do not ride it on the roads. My other message is really think about whether you want to buy an expensive e-bike that could cause harm to your children if used inappropriately. So please be mindful of all these factors when they are on their e-bikes and you are not supervising. So please try and supervise as well.

0: This is an announcement from Darul Fatwa, the Islamic High Council of Australia. Come and be a part of something real. Increase your knowledge and let your faith flourish with the Al-Azhar Institute of Australia. From the 2nd of August to the 20th of September, join our intensive religious course held every Sunday from 8:15 a.m. to 12 p.m. This opportunity is open for males and females age 15 and over. Classes are designed for non-Arabic speakers, covering the following content: defining the vocabulary of Matan al-Aqidah al-Nasafiyyah, reading and memorizing Surah Nuh and Surah al-Jinn from Juz Tabarak, and Arabic language tuition, level 2 basic. Teaching will be conducted by qualified and trusted sheikhs. Books and meals will be provided. A contribution of $75 per topic is requested, with family discounts available. Classes will be held at 40 Hector Street, Chester Hill. For more information, call 02-9793-330 or email info@darulfatwa.org.au. Spread the word and join us on this enlightening experience.
1: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتر ستريت تشستر هيل، للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد بمئة دولار أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793-3330.
2: الأزهر Center in Australia is pleased to announce the launch of its Al-Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 p.m. at Masjid Al-Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15 with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive and enriching environment.
3: يعتمد الكثير من الناس على الأدوية لدعم صحتهم. إذا كان لديك بطاقة امتياز حكومية ووصفة طبية بموجب برنامج المنافع الصيدلانية والمعروف باسم PBS، فإن الحد الأقصى الذي ستدفعه هو $7.70 مقابل الدواء. إذا كنت تحمل بطاقة ميديكير فستظل قادرا على توفير المال، حيث انخفض الحد الأقصى للتكلفة من $31.60 إلى $25. عندما تحتاج إلى الحصول على الأدوية شهريا، يمكن أن يحدث توفير بسيط في التكاليف فرقا كبيرا في مساعدتك على الحفاظ على صحتك. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة health.gov.au/cheapermedicines. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
4: بيان صادر عن دار الفتوى في أستراليا. يعلن مركز الأزهر في أستراليا قسم تحفيظ وتلاوة القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها عن فتح باب التسجيل لهذا الفصل، حيث تبدأ الدراسة من الأحد 2/8/2026 ولغاية الأحد 20/9/2026. للتسجيل يرجى الحضور إلى مركز الأزهر في أستراليا على العنوان 40 هكتر ستريت تشستر هيل. للاستفسار يرجى الاتصال على أحد الرقمين 9793-330-9793-330 أو 0404-601-895-0404-601-895 من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 من بعد الظهر من الاثنين وحتى الجمعة. ملاحظة: الأماكن محدودة. كان هذا بياناً صادراً عن دار الفتوى في أستراليا.
2: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haram, the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers, and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
2: الحمد لله رب العالمين،

0: A message of mercy, a legacy of guidance, a way of life that has shaped generations. He is Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The Islamic Charity Projects Association, under the patronage of Darul Fatwa, proudly invites you to the annual Mawlid celebration. Join us Sunday, the 6th of September, for an inspiring evening of Quran recitation, multicultural and kids club performances, remembrance and reflection at the Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Doors open at 3 p.m. with the program starting at 4 p.m. Visit mawlidconcert.org.au for more information. We remember his birth, honour his message and carry his legacy, because upon his way, we live.
1: بيان صادر عن دار الفتوى في أستراليا. يعلن مركز الأزهر في أستراليا قسم تحفيظ وتلاوة القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها عن فتح باب التسجيل لهذا الفصل، حيث تبدأ الدراسة من الأحد 2/8/2026 ولغاية الأحد 20/9/2026. للتسجيل يرجى الحضور إلى مركز الأزهر في أستراليا على العنوان 40 هيكتا ستريت تشستر هيل. للاستفسار يرجى الاتصال على أحد الرقمين 9793-330-9793-330 أو 0404-601-895-0404-601-895 من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 من بعد الظهر من الاثنين وحتى الجمعة. ملاحظة: الأماكن محدودة. كان هذا بياناً صادراً عن دار الفتوى في أستراليا.

0: أحباءنا المستمعين، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فقد ذكرنا من أحكام النون الساكنة والتنوين ثلاثة أحكام: الإظهار والإدغام والإقلاب. وقلنا الإظهار هو إظهار النون الساكنة والتنوين، يعني أن يلفظ الإنسان بالنون الساكنة واضحة وبالتنوين واضحا من غير إخفاء ولا إقلاب ولا إدغام. إذا أتى بعد النون الساكنة والتنوين حرف من حروف الحلق، وهي همز هاء، عين حاء، غين خاء، ستة أحرف، كما لو قلنا من آمن، من آمن نلفظها واضحة، كما إذا قلنا رسول أمين، كما إذا قلنا من هاجر، إلى غير ذلك. وأما الإدغام فقلنا معناه إدخال الشيء في الشيء، وفي اصطلاح علماء التجويد أن ندغم النون الساكنة والتنوين في حرف من أحرف يرملون، يعني الياء والراء والميم واللام والواو والنون، هالستة أحرف تدغم النون الساكنة بأحد هذه الأحرف إذا جاءت بعدها. والإدغام إما أن يكون إدغاما كاملا، يعني بتشديد كامل من غير غنة، وهذا الذي يسمى الإدغام بلا غنة، كما في قوله تعالى من ربكم، يعني عند الراء من ربكم، وكما في قوله من لم، من لم، النون تدغم في اللام إدغاما كاملا، فنقول من لم، لا نقول من لم، نقول من لم. وكما نقول في الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا إدغام عند اللام وعند الراء، أشهد أن لا إله إلا الله. ما منقول أن لا، صعبة على اللسان، ثقيلة، عند الإدغام بتصير أسهل، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا اسم الإدغام. وأما الإدغام بغنة فهو أن تدغم عند حرف من حروف ينمو إدغاما غير مستكمل التشديد، ويكون الإدغام فيه غنة، كما لو قلنا من يقوم، من يقوم، أدغمنا النون الساكنة بالياء فذهبت النون الساكنة، صارت الياء مشددة ولكن ليس تشديدا كاملا لبقاء الغنة، يعني ما بقول من يقوم، من يقوم، هذا تشديد كامل اسمه، إنما التشديد لا يكون كاملا لبقاء الغنة، فنقول من يقوم، تطلع الغنة من الأنف.

هدى ورحمة مما، هذا اسم الإدغام، صراط مستقيم. وأما القسم الثالث الذي تكلمنا عنه فهو الإقلاب، والإقلاب معناه أن تقلب النون الساكنة أو التنوين ميما إذا جاء بعدها حرف الباء، بس حرف واحد. حرف الباء إذا أتى بعد النون الساكنة أو التنوين، ما بعود بلفظ نون ساكنة، بلفظها ميم، كما لو قلنا أنبئهم، أنبياء، أنبياء. كمان في غنة، لذلك التشديد يعني لا يكون هناك تشديد ظاهر، إنما نقول أنبياء. تقلب النون ميما من غير إدغام ولا تشديد وتبقى الغنة. من بعد، من بعد، عليم بذات الصدور، هذا هو الإقلاب. وأما القسم الرابع فهو الإخفاء، ومعناه لغة الستر. إذا إنسان أخفى الشيء أي ستره. وأما اصطلاحا يعني عند علماء التجويد، فمعناه هو عبارة عن النطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، عار عن التشديد، ما في شد، مع بقاء الغنة في الحرف الأول وهو النون الساكنة والتنوين. ويفارق الإخفاء الإدغام لأنه بين الإظهار والإدغام. وحقيقته يعني التعليل، السبب ليش بيكون في عندي إخفاء، إخفاء النون الساكنة والتنوين عند باقي الحروف التي لم يتقدم لها ذكر. يعني ذكرنا 6 من حروف الحلق اللي هي همز، هاء، عين، حاء، غين، خاء، هاي 6. ذكرنا حروف الإدغام كمان 6 اللي هن يرملون، مجموعين بكلمة يرملون صاروا 12. ذكرنا الحرف 13 اللي هو الباء، هذا اللي اسمه الإقلاب، بيبقى في عندي 15 حرف واللي هن أحرف الإخفاء مجموعة في أوائل كلمات هذا البيت اللي حنذكره. جمعوا بعض العلماء في بيت من الشعر، تأخذ أول حرف من كل كلمة فتقول صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. نيجي لأول كلمة صف، ناخذ حرف الصاد. ذا ناخذ الزال، ثنى ناخذ الثاء، كم كاف، والجيم من جادة، والشين من شخص، والقاف من قد، والسين من سما، والدال من دم، والطاء من طيبا، والزاي من زد، والفاء من في، والتاء من تقى، والضاد من ضع، والظاء من ظالما. هذه الأحرف 15 اسمها حروف الإخفاء. يعني 6 إظهار، 6 إدغام، 1 إقلاب، 15 إخفاء. 6 بـ6، حرف واحد هو للإقلاب، 15 الإخفاء. الآن سنعطي أمثلة للإخفاء وردت في القرآن، مرة بالنون الساكنة ومرة بالتنوين. وبالنون الساكنة حناخدها في كلمتين بمثال، ومثال بكلمة واحدة، وأما طبعا التنوين لا يكون إلا في كلمتين. فحنقرأ وأنتم رددوا حتى نتمرن، ولكن لابد أن نلفت الانتباه لأمر. الأمر الذي نود أن نلفت الانتباه له أن الإخفاء، النون الساكنة لا ينبغي أن تظهر، يعني ما حدا يقول من
من يلفظ النون، إذا لفظت النون واضحة معناته أتيت بالإظهار، بدك تخفي النون وبتحضر تمك للحرف الذي ستقرأه بعد النون. كما لو قلنا لمن صبر، ما قلت لمن صبر، هذا اسمه اظهار، قلنا لمن صبر، وانا وعم بخفي النون حضرت بفمي مخرج الصاد، فمنقول لمن صبر. كلنا سوا منقول لمن صبر. صبر التم مفتوح عند الصاد لأنه من حروف الإطباق، عند الباء بفتح تمي، برجع عند الراء بضم. لمن صبر

هم ملاحظ الإخفاء اختلف من ذلك طالع مرقق الإخفاء في فرق بين من ذلك وبين ريحا صرصرا. لما عم بخفي التنوين بريحا عم حضر الصاد اللي هو بحالة اطباق الفم ريحا صرصرا. اما هون الذال انا فاتح تم لانه مخرج الذال من بين الاسنان ذا مع طرف اللسان ذا فبقول من ذلك فأنذرتكم. هون كتير من اللي بيقرأ بقولوا فأنذرتكم بيرققوا الراء بيبقى فاتح تمي عند الفاء والهمزة والنون والذال بضم شوي عند الراء فبقول فأنذرتكم

من شاء ينشئ. ما بقول مثل ما ملاحظين، ما بقول ينشئ، النون تختفي، ينشئ لنفس شيئا من قبل، من قبل، ثم بضمه شوي لما بخفي النون، من قبل، لأنه عم حضر مخرج القاف، قاف مضموم التم، من قبل.

ينطلقون ينطلقون. تم بيبقى مضموم عند الطاء. ينطلقون قوما طاغين من زوال

طبعا النون المشدده قلنا دايما بيكون في عليها غنه حركتين، فوما بمرق المصحف على نون مشدده او ميم مشدده بدي غنها مقدار حركتين، فنقول جنات تجري. إن ضللت مودود. هون في فرق بين الضاد والدال، مودود. الضاد مفخمة، حروف الاستعلاء، حروف الأطباق. الدال مرققة فيها قلقل، أقول مودود. قوما ضالين. خلوا الإخفاء تاع الضاد فخامة مع أطباق الفم.

هذا مثال خدنا عن النون الساكنة لما تخفى وبتكون في كلمتين أو في كلمة واحدة، وعن التنوين لما يخفى طبعا لا يكون إلا في كلمتين. والعلة في إخفاء النون الساكنة والتنوين عندما ذكرنا أن النون قد صار لها مخرجان، مخرج لها ومخرج لغنتها، فاتسعت في المخرج فأحاطت عند اتساعها بحروف الفم كلهم، فشاركتها بالإحاطة فخفيت عندها. يعني لذلك استحسن أن الإنسان يخفي النون الساكنة والتنوين عند هذه الحروف. هيك منكون أنهينا الأقسام الأربعة أحكام النون الساكنة والتنوين. يعني وين ما بنمر بالمصحف على نون ساكنة أو تنوين فليعرف الإنسان أنه في عنا حكم من أحكام أربعة: إظهار، إدغام، إقلاب، إخفاء. إظهار من كلمة إظهار يعني أظهر النون الساكنة واضحة من غير إخفاء، وهذا يكون لما يأتي بعدها حرف من أحرف الحلق لهن همز هاء

اقول مثلا بدل ما اقول انبياء، هذا صعب على اللسان، اسهل اقول انبياء انبياء، انبئهم انبئهم. هناخد نحن وياكم مثال سوره من السور ان شاء الله نقراها اليوم ونطبق الاحكام الاربعه. بدنا نحاول نركز على كل الاحكام التي اخذناها والاخفاء لنا عند بقيه الحروف. فنفتح كلنا ان شاء الله تعالى على سوره الطارق بالمصحف اللي معكم صحيفه 591. حنقرا وانتم رددوا، وحنوقف بكل ايه ونركز على الاحكام التي اخذناها فقط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قولوا بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، هذه القاف لما يكون عليها سكون من حروف القلقلة، وقلقلة القاف مائلة لشو تكون؟ إلى الضم. فبقول والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق. خلونا نمد بس حركتين، هذا المد المنفصل اسمه، هلا بنمد بس حركتين. وما أدراك ما الطارق، ما الطارق. الراء مكسورة مرققة بفتح تمي، برجع بضم عند القاف. وما أدراك ما الطارق. ولاحظوا أن الدال بكلمة أدراك، أدراك قلقلتها مائلة للكسر على خلاف القاف، قاف للضم، دال للكسر. وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب، هون الجيم كمان من حروف القلقلة مائلة لشو بتكون لنا؟ مائلة الجيم للكسر كمان، والباء بكلمة الثاقب كمان للكسر. فهذا الباء والجيم والدال مرقوا معنا للكسر، أما القاف والطاء مائلين للضم. فهذا منقول النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. عندنا إن كل نون ساكنة، شو إجا بعدها؟ كاف، والكاف من أي حروف؟ إخفاء، فبخف النون. بقول إن كل، بدل ما أقول إن كل بقول إن كل. بعدين نفس، هذا تنوين، شو إجا بعده؟ لام، واللام من أي حروف؟ الإدغام بلا غنة. فبقول هون إن كل نفس لما، نفس لما، ما في غنة. فكلنا منقول إن كل نفس لما، نفس لما، ما في وقف على اللام، ما حدا يقول نفس لما، ما في وقف على اللام. قول نفس لما، بشد على الميم حركتين، غنة مقدار حركتين. نفس لما،

0: حافظ حافظ. التم بيبقى مضموم لآخر الحرف حافظ. ما حدا يرجع يفتح تمه ويرقق الظاء. حافظ. بعدين عليها عندي ياء ساكنة قبلها مفتوح، هذا شو اسمه؟ نوع من أنواع المد. قلنا ياء ساكنة قبلها مفتوح مد اللين، اسمه مد اللين. عليها عليها، فمنعيدها. إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس لما عليها حافظ. حافظ. بفتح تمي عند الحاء. ما عاد أقول حافظ حافظ. باللغة العربية ما بقول حا حا. حافظ حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. هون أول وحدة أو حوقف على نصها، في عندي موضعين في إخفاء. أول موضع بكلمة فلينظري اللي هو النون ساكنة إجا بعدها ظاء، بعدين عندي الإنسان نون ساكنة بعدها سين، هذا من حروف الإخفاء فبدي أخفيهم. بعدين مما، هذه الميم مشددة بغنى مقدار حركتين، ما تنسوها، النون المشددة والميم المشددة مقدار حركتين. وبدي انتبه ان ما مدها، ما اقول مما خلق، ما في مد هون، فبقول فلينظر الانسان مما خلق. مما خلق. خلق من ماء دافق. لا، في ناس ما جابوا الإخفاء. أول شيء من بعدين ماء، نون ساكنة أتى بعدها ميم، والميم من أي حروف؟ إدغام. بشو؟ بغنة ولا بلا غنة؟ بغنة. الميم ميم بيطلع غنة ميم، وبمد أربع حركات. هيدي ماء، لا إدغام، نون ساكنة أتى بعدها ميم، إدغام بغنة. فأما التاني ماء، هذا التنوين بآخر كلمة ماء على الهمزة، التنوين الكسر على الهمزة، أتى بعده شو؟ دال، والدال من أي حروف؟ الإخفاء. فهون بخفيها بقول ماء دافق. ماء دافق. هون ما عم بضغم ولا عم بظهر، إنما عم بخفي. فمنقول خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب.
1: يخرج من بين الصلب والترائب.
0: من بين، نون ساكنة شو إجا بعدها؟ شو في عندي حكم؟ إقلاب. إذا بتطلعوا عندكم بالمصحف شو في فوق النون؟ ميم. يعني بدل ما أقول من شو بقول؟ مم، صارت مم، بس منا مم مشددة لأجل بقاء الغنة، فبقول مم بين. يخرج من بين الصلب والترائب.
1: يخرج من بين الصلب والترائب.
0: والترائب.
1: والترائب.
0: عند التاء فتح تمه بضم عند الراء لأنه مفتوحة تفخم، برجع بفتح تمي عند الهمزة المكسورة والباء فبقول والترائب.
1: والترائب.
0: أيوه.

رجعيه، ما لنا الكسر رجعيه، لقادر. ما بقول لقادر، إذا قلنا لقادر عفخم الراء، هي الراء لأنه قبل مكسور هون وقفت عليها بالسكون برققة، لقادر تمي مفتوح عند الراء، لقادر. كمان نون مشددة ننتبه لها، إنه

0: يوم تبلى السرائر،
1: يوم تبلى السرائر.
0: ما بقول تبلى لأن هيك الباء صارت يعني فيها شيء من التفخيم، وقلقلتها منا ما يقلل الكسر. بقول تبلى، تبلى يوم تبلى السرائر،
1: يوم تبلى السرائر.
0: أيوة يوم تبلى السرائر،
1: يوم تبلى السرائر.
0: فما له من قوة ولا ناصر، من قوة، نون ساكنة أتى بعدها قاف، والقاف أي حروف؟ إخفاء، فبخف النون الساكنة ويأتي الإخفاء مفخما لأجل القاف، فبقول

0: كمان قوة ولا عند تنوين شو إجا بعده؟ واو. والواو من أي حروف؟ إدغام. إدغام بغنة ولا بلا غنة؟ بغنة. فمشان هيك بنلاحظ بتطلع معنا قوة ولا، بيطلع في غنة من الأنف. فما له من قوة ولا ناصر. ناصر. بدي فخم الصاد بدي رقق الراء. ناصر. والسماء ذات الرجع.
1: والسماء ذات الرجع.
0: والأرض ذات الصدع.
1: والأرض ذات الصدع.
0: والأرض ذات الصدع.
1: والأرض ذات الصدع.
0: ذات الصدع.
1: ذات الصدع.
0: إنه لقول فصل.
1: إنه لقول فصل.
0: هون كمان قول عند تنوين أتى بعده فاء، والفاء من أي حروف؟ إخفاء. بقول إنه لقول فصل.
1: إنه لقول فصل.
0: فصل.
1: فصل.
0: يعني هون الصاد بتكون مائلة إلى الضم، هي صحيح ساكنة بس كأنها تحرك بالضمة. أما إذا واحد قال فصل ما بتقوم تطلع اللام، فبتحركها بشيء من الضم، شيء مائل إلى الضم حتى تظهر اللام، فبتقول إنه لقول فصل.
1: إنه لقول فصل.
0: وما هو بالهزل.
1: وما هو بالهزل.
0: تبعتوا كيف كمان هون إزاي مائل لشو؟ للكسر شوي. وما هو بالهزل.

طيب على كلمة رويدة في عند آخرة حاطين ميم, مين بيعرف لها؟ إذا بدك تفوت ببسم الله الرحمن الرحيم هي رويدا, هذا تنوين أتى بعده باء إقلاب. فلو بدي كمل بقول فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم. لو بدي كمل بقول رويدا باسمي بكون في عندي إقلاب. هذه الصورة صورة الطارق, صورة عظيمة جدا للتحصين, إنسان بتحصن فيها. كذلك ورد من منافعها أنه إذا قرأت سبع مرات على ماء والمرأة شربت منها واغتسلت بالباقي بإذن الله تعالى يعينها على قرينها في القرين الذي يؤذي الإنسان. وقد روى الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منكم إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا وحتى أنت يا رسول الله؟ قال وحتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. هذا القرين يلازم الشخص إلى موته, حتى بعد أن يموت يفارقه يذهب إلى غيره. هذا القرين قد يؤذي المرأة أحيانا التي تحمل, التي تحمل بولد, فقد يأتيها في المنام يعني بصورة كابوس ويؤذيها ويضربها فتجهض تسقط يعني. وقد تشوف كثير هالأشياء فلا يثبت معها حمل. فهذه السورة لو قرأتها أو شخص قرأها قراءة صحيحة على ماء سبع مرات فشربت واغتسلت هذا بإذن الله يعينها على تثبيت الحمل. فهذه السورة فيها منفعة. كمان المرأة عند الولادة لو قرأت لها سبع مرات أيضا يعينها على تسهيل الولادة بإذن الله تبارك وتعالى. حأقرأ السورة آخر مرة لحالي وأنتم بتركزوا بتتابعوا عندكم على الأحكام اللي عم تمرق معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق.

فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إن

0: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وإنا على ذلك لمن الشاهدين اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا اللهم أكرمنا بحفظه واحفظنا ببركته واحشرنا في زمرة أهله يا رب العالمين واجعله شفيعا لنا يوم القيامة إنك على ما تشاء قدير وبعبادك لطيف خبير نهلل ثلاث مرات ونصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات.
1: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية نافعة لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله تعالى.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
2: A 2MFM sponsor.

0: شكلك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: To MFM sponsored by the following.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
5: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتر ستريت تشستر هيل للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد $100 أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793-3330.
6: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 p.m. at Masjid Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15 with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive and enriching environment.

جبل الرحمة هو جبل كان عنده النبي عليه الصلاة والسلام وصعد عليه على الصخرات المفترشات، أي الصخرات الكبار. وهذا الجبل يقع ضمن حدود أرض عرفة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الموضع. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى أعلى جبل الرحمة كما اعتاد على ذلك بعض الناس. فجبل الرحمة مكان مبارك، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج بيت الله إلا مرة واحدة. نعم، اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 مرات، ولكن حج حجة الوداع، وسميت بذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات بعدها. علم الرسول صلى الله عليه وسلم بدنو أجله، أي باقتراب أجله، وأطلع على ذلك صحابته، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن اقتراب انقطاع عرق الأبهر، وهو عرق في القلب. عرف الرسول صلى الله عليه وسلم أن انقطاعه صار قريباً، وذلك بعدما أعطيت له شاة مسمومة، فوضع الرسول صلى الله عليه وسلم شيئاً من الذراع في فمه ونطقت تلك الشاة، أي نطق لحمها، وقالت: لا تأكلني فإني مسمومة. ولكن نزل شيء من أثر ذلك في ريق النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجوف، فكان هذا سبباً في انقطاع أبهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي العرق. ومما يدلنا على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بدنو أي اقتراب أجله حديث الرسول عليه الصلاة والسلام مع معاذ بن جبل حين ودعه النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أرسله إلى اليمن. وكان معاذ راكباً ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان واقفاً، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، لعلك ألا تلقاني بعد عامك هذا، لعلك أن تمر بقبري أو بمسجدي. فبكى معاذ لوداع الرسول صلى الله عليه وسلم له، وما أصعبه من موقف يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم صحابته بالحلال والحرام كما أخبر بذلك هو عنه، فإن معاذ بن جبل هو أعلمهم بالحلال والحرام مع أنه كان شاباً، وكان هذا الرجل مجتهداً واسع العلم. يودعه النبي عليه الصلاة والسلام بكلمات يبكي لها القلب قبل العين: لعلك ألا تلقاني بعد عامك هذا، ولعلك أن تمر بقبري أو بمسجدي. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. فإن كنت بعيداً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسافة ولكن كنت متقياً فأنت منه قريب معناً، وأما إن كنت غير متق فأنت عنه بعيد حتى لو جاورته بالمكان. وهذا المعنى أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت به قلب معاذ. معاذ بن جبل الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مجتهد، ما أصعبه من موقف. تخيل نفسك مكان معاذ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمك أن هذا اللقاء هو آخر لقاء يكون بينك على أرض عرفة على جبل الرحمة. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع، وهي خطبة مشهورة: يا أيها الناس، اسمعوا مني أبين لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا. يا أيها الناس، إن دماءكم عليكم حرام وأموالكم عليكم حرام، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأمور في خطبة الوداع، منها أنه حرم عليهم أموالهم ودماءهم، قال: كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. شهر حرام في يوم مبارك،
في شهر هو شهر الله المحرم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تعودوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. معناه يبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قتل المؤمن ذنب عظيم كبير يشبه الكفر وليس كفرا على التحديد. لا ترجعوا بعدي كفارا أي تشبهون الكفار بضرب بعضكم بعضا والقتال. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يحبنا أن نتآخى وأن نتوحد وأن نجتمع. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم وفاته في يوم الاثنين أزال رسول الله صلى الله عليه وسلم الستار بينه وبين الصحابة، فرآهم مجتمعين خلف أبي بكر يصلون صلاة الفجر، فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشار بعض العلماء إلى أن سبب فرح الرسول عليه الصلاة والسلام هو رؤيته لأمته مجتمعين في وقت ينام فيه الناس عادة، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. ومن جملة ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع أن أوصى بالنساء خيرا، فقال: استوصوا بالنساء خيرا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس معاملة لأهله، وهو القائل: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. ونزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لما كان بأرض عرفة آية عظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضي الله تبارك وتعالى دين الإسلام لنا دينا ولم يرتض دينا غيره لنا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وليست هذه الآية آخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى اليوم أكملت لكم دينكم أي أتممت لكم قواعد الدين، وذلك لأنه نزل بعد هذه الآية بعض الآيات القرآنية وبعض الأحكام. وشهد ذلك المشهد الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض عرفة عدد كبير من الصحابة والمسلمين، عشرات الآلاف، بل قال بعضهم بلغ عددهم 114,000 يشاهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظرون إليه ويتعلمون منه، يفرحون برؤية هذا الجمال الباهر. رسول الله صلى الله عليه وسلم علم المسلمين أحكاما كثيرة في أرض عرفة. وأما عن سبب تسمية ذلك المكان بعرفة فيروى أن إبراهيم عليه السلام لما علمه جبريل أحكام الحج كان إبراهيم في ذلك المكان، فقال له جبريل: عرفت؟ فقال إبراهيم: عرفت. وأرض عرفة حصل فيها أمور كثيرة، منها اجتماع آدم عليه السلام بحواء زوجته عليه السلام، وذلك لأنهما لما نزلا من الجنة إلى الأرض نزل كل منهما في مكان مختلف، ثم التقيا في أرض عرفة. أرض عرفة أرض مباركة، وعرفة كلها موقف كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. يوم عرفة هو أفضل أيام السنة، ويسن صومه، ويكفر الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم الذنوب الكثيرة على المذنبين. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا في أرض عرفة دعاء عظيما، وأخبر أن خير الدعاء دعاء عرفة. في أرض عرفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقي الصخرات المفترشات في جبل الرحمة، هناك كان رسول الله، هناك كان الحبيب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بالجلال والمتصف بصفات الكمال، أحمده حمدا كثيرا مباركا في المستقبل والحال، وأشكره شكرا يثقل الأرض والجبال، وأوحده توحيد عبد معترف بذنوبه الثقال، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين بالغداة والآصال. وبعد، we start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise Him and thank Him for all the blessings He endowed upon us without Him being obligated to do so. We ask Him to raise the rank of our Master Muhammad, the final and choicest Prophet, and to protect His Muslim followers from whatever He feared for them thereafter. هذا هو الدرس العاشر من سلسلة السير للخير بعنوان معاني أسماء الله الحسنى الجزء الثاني. This is the 10th lesson of the series Marching for the Good, titled Meanings of the Perfect Names of Allah, Part 2. كنا ذكرنا في الدرس السابق الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه من سورة الأعراف. أي ولله الأسماء التي تدل على الكمال، فلا يجوز أن يكون اسم من أسماء الله تعالى دالا على خلاف الكمال. We mentioned in the last lesson the ayah 180 of Surah Al-A'raf that means, and to Allah belong the perfect names. So invoke Him, call Him by them, and leave those who practice deviation concerning His names. Hence, it is not possible for any of the names of Allah to denote imperfection. وذكرنا قول الإمام الأشعري رضي الله عنه إن أسماء الله توقيفية فلا يجوز إطلاق شيء من الأسماء والصفات على الله إلا بإذن من الكتاب والسنة أو الإجماع. إمام الأشعري said, the names of Allah are textual, means dependent on, textual, based on texts. Thus, it is not permissible to call Allah by any names or attributes except with the permission of the book, the sunnah, or the Islamic scholarly consensus, ijma'. وكذلك ذكرنا حديث إن لله تعالى 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وقلنا إن المعنى عند بعض أهل العلم أن يكون أن يحفظها الشخص ويعتقد معانيها. We mentioned also the hadith, certainly Allah has 99 names, 100 minus 1. The one who memorizes them, understands them, and believes in their meanings, will enter paradise. وسردنا في نهاية الدرس وسردنا الأسماء الحسنى المذكورة في رواية الترمذي تبركا، يعني باغين بذلك البركة من الله، تغين البركة. We mentioned at the end of the lesson, the previous lesson, the perfect names of Allah mentioned in the narration of At-Tirmidhi out of seeking the blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. الآن نبدأ في الدرس العاشر. ثم إن أسماء الله تعالى قسمان، هناك نوعان من أسماء الله تعالى. قسم لا يسمى به غيره، هو فقط الله يسمى به لا يسمى به غيره.
وقسم يسمى به غيره، يعني قسم يسمى به الله ويسمى به غير الله يجوز. Moreover, the names of Allah are two types, a type that is exclusive to Allah and a type that is not. In other words, there are names that is forbidden for other than Allah to have them. So they are exclusive to Allah. And other names that other than Allah are permitted to have. فَاللَّهُ وَالرَّحْمَنُ وَالْقُدُّوسُ وَالْخَالِقُ وَالرَّزَّاقُ وَالْمُحْيِي وَالْمُمِيتُ وَمَالِكُ الْمُلْكِ وَذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لَا يُسَمَّى بِهِ إِلَّا اللَّهِ قَالَهُ أَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ فِي أُصُولِ الدِّينِ. فإذن هذه الأسماء فقط يسمى بها الله، يحرم أن يسمى بها غير الله. Some of the exclusive names are Allah, الرحمن، القدوس، الخالق، الرزاق، المحيي، المميت، مالك الملك، and ذو الجلال والإكرام. أبو منصور البغدادي stated this in أصول الدين. So those are names that it is forbidden for other than Allah to have. Nobody should be named with those names. It is sinful. أما أكثر الأسماء فيسمى به غير الله أيضا فيجوز أن يسمي الشخص بنه رحيما. As for the majority of the names other than Allah may be called with them. A man may call his son رحيم. وهناك تفاصيل في موضوع تسمية غير الله ببعض الأسماء المذكورة في الأسماء الحسنى لا ندخل فيها الآن. There are details about naming other than Allah with some of the names that are mentioned in the among the 99 names that inshallah we will not get into. نشرع الآن في شرح معاني أسماء الله الحسنى. Inshallah we will start now explaining the perfect names of Allah. لكن نبين أنه من أجل الاختصار والتسهيل لا نذكر هنا كل المعاني التي ذكرها العلماء لكل اسم، بل نختار واحدا منها. وأكثر هذه المعاني أخذت من كتابي البيهقي الاعتقاد والهداية والأسماء والصفات.

ونحن اخترنا ما حصلناه، ما تعلمناه وتلقيناه، ولم نذكر كذلك المعاني الأخرى التي تلقيناها من أجل الاختصار والتسهيل. So some of you may have learned meanings of some of these names different from what we mentioned here. And of course, the scholars have mentioned more than one meaning for some of these names. We're mentioning what we learned, and we're mentioning for, we said, for brevity and ease. We did not mention everything we learned. فإذن نقول بعون الله, we say with the help of Allah. The first name is Allah. وقبل أن ندخل نبين فائدة. قال الإمام النووي في الأذكار وروينا أو روينا في كتابي الترمذي وابن السني بإسناد فيه ضعف عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فإذا هذا الحديث الإمام النووي يقول هو إسناده ضعيف، ولكن نبين أن الحديث الضعيف يجوز أن يستعمل أن يعمل به في فضائل الأعمال في الأمور التي فيها ترغيب وترهيب، بشروط أن يكون ضعف هذا الحديث غير شديد، أن لا يكون الحديث شديد الضعف، أن يكون الحديث الشرط الثاني هذا الضعيف مندرجا تحت أصل عام لا يناقض أصلا عاما في الحد في الشرع، مثلا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، والشرط الثالث أن لا يعتقد الشخص الذي يعمل به بهذا الحديث ثبوته عن النبي حتى لا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله. فماذا يعتقد الاحتياط؟ يقول جائز أن يكون الرسول قاله وجائز أن لا يكون قاله. فإذا هذا الحديث الضعيف، فإذا كونه حديثا ضعيفا لا يثنينا عن، لا يبعدنا عن العمل بما فيه من خير، هذا جائز. So الإمام النووي in his book الأذكار said that he narrated in two books of الترمذي and ابن السني with a weak chain of narration from the companion معقل بن يسار from the Prophet صلى الله عليه وسلم that he said. And when we say that the isnad, the chain of narration was weak, so when a weak hadith can be used to apply to do good deed. But there are three conditions that the hadith should not be very weak. The weak hadith should be in conforming with the principles, the general principles of the religion. For example, this weak hadith should not make a halal haram or a haram halal, should not make the unlawful lawful or the lawful unlawful. So it should not do that. It's always confirming with the general principles. And the third condition is that when we apply this hadith, we should not say with certainty, like believe with certainty that the Prophet said it, because it did not, you know, was not proven with certainty that the Prophet said it, but we just say in our heart that the Prophet, it's possible that the Prophet said it, or he may have not said it. So when we apply it, this is what we do. So the Prophet said, قال الرسول من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. قال أبو عيسى يعني الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فإذا يقول ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم يقرأ هذه الآيات الثلاث من آخر سورة الحشر، فالله سبحانه وتعالى يوكل به 70,000 ملك يدعون له، يصلون عليه يعني يدعون له، اللهم ارحمه اللهم اغفر له. فإن كان قالها في الصباح هذا الأمر يحصل حتى يصير المساء، يدخل المساء. وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، له ثواب مثل ثواب الشهيد. والذي يقولها في المساء كذلك له نفس المنزلة إلى الصباح. فهذا

أمر جليل أمر عظيم أن يكون هذا صحيحا. So the Prophet said, whoever says in the morning three times, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, which means I ask refuge with Allah, the one who is attributed with hearing and knowledge, I ask refuge with Allah from the cursed devil. And then he recites the last three ayahs of the surah called Al-Hashr. Allah will appoint 70,000 angels making dua supplication for him until the evening comes in. And if he dies on that day, he will die a martyr. Means he'll die having the reward of a martyr or in the status of martyr, but different from the battlefield martyr. And whoever says such statements in the evening, then he will have the same advantage, the same benefit until the morning comes in. فإن شاء الله سنقرأ هذه تبركا حتى يتلقاها من لم يتلقاها, ولأن فيها نحو 16 اسما من أسماء الله الحسنى التي سنذكرها, فهذه الآيات فيها هذا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. So the first name, الاسم الأول من الأسماء الحسنى, Allah. The first name of those perfect 99 perfect names is Allah. So the lam is thick. اللام في لفظ الجلالة مفخمة. اللامان, اللام المشددة هي لامان, لام ساكنة ولام متحركة. فما نقول الله. So we say الله. This, the two lambs, the lambs with the شدة, both lambs are thick. معناه الموصوف بالإلهية, وهي القدرة على إبراز المعدوم إلى الوجود. معناه الله هو الخالق. قال الله جل وعز, والله الذي لا إله إلا هو, هو الله الخالق. الله is the one who is attributed with godhood, which is the power to create the entities. That is to bring things from inexistence, which means non-existence, into existence. And we recited for you the verses 22, 23, and 24 of Surah Al-Hashr. So we're going to refer to them. Al-Hashr 22 and 24 mention that Allah is the creator and He is the only God. الاسم الثاني الرحمن الذي شملت أو شملت رحمته المؤمن والكافر في الدنيا. الرحمن الذي رحمته شاملة للمؤمن والكافر لكن في هذه الدنيا, يعني يعطي الكافر والمؤمن الصحة والمال والولد وما يستفيد منه. وهو الذي يرحم المؤمنين فقط في الآخرة, لكن رحمته سبحانه وتعالى لا تنال إلا المؤمنين في الآخرة, لا رحمة للكافر في الآخرة. قال جل وعز الرحمن الرحيم من سورة الحشر. الرحمن is the second name, the one who has an abundance of mercy for the believers and the blasphemers in this world.
and has reserved his mercy exclusively for the believers in the hereafter. And it's mentioned in Al-Hashr 22. So Allah will extend his mercy, grant his mercy in this life for both the believers and blasphemers. He gives them food, he gives them drink, air, children, money, whatever benefits them in this life. However, in the hereafter, the mercy is not granted to the non-believers. It's only given to the believers. الرحيم الذي يرحم المؤمنين فقط في الآخرة. قال جل وعز الرحمن الرحيم الحشر. الرحيم, the one who has an abundance of mercy exclusively for the believers in the hereafter. And that's mentioned in Al-Hashr 22. الملك الموصوف بتمام الملك. قال جل وعز الملك. And this is in Al-Hashr, Al-Ayah 23. Al-Malik is the one with the absolute dominion, control. And it's mentioned in Al-Hashr 23. So Allah's dominion with capital D is eternal and everlasting, doesn't have a beginning or an end. As for dominion with a small d, means what Allah gives to his creation, the control that Allah allows the creation to have, this is created and comes to an end. So the dominion capital D is for Allah's control that does not have a beginning or an end. With a small d is what Allah gives, the control that Allah gives to his people, has a beginning and will come to an end. Al-Quddus, with a dal, yani dal raqiqa, al-qaf fakhma, Al-Quddus. المنزه عن النقائص كالشريك والولد وصفات الخلق قال جل وعز القدوس الحشر 23 القدوس so we don't say القدودو no القدوس the one who is free means clear of any imperfection such as having partners children and the attributes of the creation الحشر 23 السلام السالم من كل عيب فلا يوصف بالظلم أو الولدية أو الزوجية قال جل وعز السلام السلام the one who is clear of every imperfection thus he is not attributed with injustice or having children or spouse الحشر 23 And we don't say As-Salam, Allah is peace. We don't say Allah is peace. Allah gives peace to some people, but He is not Himself peace. So As-Salam, although it means peace, but when it refers to Allah, it means the one who is clear of all imperfections. Al-Mu'min, الذي يصدق عباده وعده ويفي بما ضمنه لهم. Allah وعد المؤمنين بالثواب والجنة فهو يصدق في وعده لا يخلف وعده يفي يؤدي ما ضمنه لهم أنهم يدخلون الجنة طبعا من غير وجوب عليه بل من منه وكرما قال جل وعز المؤمن الحشر 23 الآية 23 المؤمن the one who is truthful in keeping his promise Allah promised the believers with reward and paradise, he will keep his promise. Of course, without Allah being obligated to do so. That's out of his favor and generosity. And وَقُلْنَا أَعْطَيْنَا مَعَانِيَ أُخْرَى لِلِسْمِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ فِي الدَّرْسِ الْأَوَّلِ فَارْجِعُوا إِلَيْهَا We had given few other meanings of the name of Allah, al-mu'min, in the first lesson. So please refer to those meanings in lesson one. المهيمن الشاهد على خلقه بما يكون منهم من قول أو فعل أو اعتقاد قال جل وعز المهيمن المهيمن is the one who witnesses the saying, action and beliefs of his creation. Allah witnesses the sayings
actions and beliefs of his creation. Al-Hashr 23. Al-Aziz, this is the ninth name, هذا الاسم التاسع. Al-Aziz, Al-Qawiyu, الذي لا يغلب لأنه جل وعز غالب على أمره. قال جل وعز العزيز. الحشر الآية 23. العزيز is the one who is powerful and is not defeated. الله قال في القرآن في سورة يوسف والله غالب على أمره. Allah is predominant over his affair. The tenth, العاشر, الجبار الذي جبر مفاقر الخلق, يعني الذي جبر احتياجات الخلق. قال جل وعز الجبار. الحشر الآية 23. So the tenth name, الجبار, the one who satisfied the needs of the creation. Al-Hashr 23. And there are other meanings, as we said. For example, الَّذِي لَا يَجْرِي فِي مُلْكِهِ غَيْرُ مَا يُرِيدُ, the one who, in whose dominion nothing happens except what he willed. وذكرنا أن الجبار في حق الخلق ذم له, الطاغية والمستكبر هذا الجبار. أما الله ففي حقه هو مدح له سبحانه. And we mentioned that Al-Jabbar for the creation is the arrogant and the tyrant, so it is disparaging for the creation. As for Allah, Al-Jabbar, with the meaning we mentioned, is a praise for Allah. الحادي عشر المتكبر العظيم المتعالي عن صفات الخلق القاهر لعتات خلقه. إذن الله متعال عن صفات الخلق, لا يتصف بها, منزه عنها, وهو قاهر للعتاة المستكبرين من خلقه. قال جل وعز المتكبر. So the 11th is المتكبر, the one who is clear of the attributes of the creations and is the vanquisher of his arrogant and infringing creations. Means the creations, among all the creations, there are some who are arrogant and infringing. So Allah vanquishes them. He is has control over them and he vanquishes them. الثاني عشر الخالق المبرز للأشياء من العدم إلى الوجود ولا خالق إلا الله. قال جل وعز الخالق فلا خالق إلا هو. الخالق means the creator, the one who brings things from in existence into existence. And no one is a creator or the creator but Allah سبحانه وتعالى. الحشر 23. الثالث عشر البارئ الذي خلق الخلق لا عن مثال سبق. يعني ما قلد الله سبحانه وتعالى غيره في عندما خلق الخلق. خلقهم من غير أن يكون فيهم عنهم أو لهم مثال سابق. قال جل وعز البارئ. البارئ is the one who created the creations without any previous example. It means Allah did not, upon creating the creation, had to follow an example, someone who did it before him and he just imitated him or imitated them. So one who created the creations without any previous example. المصور الرابع عشر المصور الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة تتميز بها على اختلافها وكثرتها. فإذا صورتي مختلفة عن صورة أخي أو صورة جاري فيميز الشخص بيني وبينهم. فهذا هو المصور الذي أعطى خلقه صورا مختلفة. قال جل وعز المصور. The 14th is المصور, the one who formed his creations in many different images that distinguish them. Al-Hashr 23. For example, my form, my image is different from the form of my brother or my neighbor. This way you distinguish me from them. Allah is the one who gave those forms to his creations.
الخامس عشر الغفار الذي يغفر الذنوب مرة بعد مرة. الإنسان يذنب ثم يتوب فيغفر الله ذنوبه وقد يغفر له دون توبته. قال جل وعز هو العزيز الغفار. الزمر. The 15th is الغفار, the one who forgives the sins time and time again. الزمر 5. So Allah, we commit sins, we repent, and we do this many times, and every time we repent, Allah forgives our sins, but He may also forgive the sins without repentance to whomever He wills. السادس عشر القهار الذي قهر المخلوقات بالموت. كل مخلوق سيموت فالله قاهره بالموت. قال جل وعز وهو الواحد القهار in Surah Al-Ra'd. So the 16th name is Al-Qahhar, the one who subdued the creation with death. Al-Ra'd 16. So everyone will come to an end, everyone will die, and Allah is the creator of death. So Allah subdued the creation with death. Al-Wahhab, Al-Sabi'a Ashar, Al-Wahhab, الذي يجود بالعطاء من غير استثابة أن يثيب الطائعين فضلا منه وكرما. قال جل وعز العزيز الوهاب من سورة الصاد. الوهاب 17th, the one who is generous in giving plenty without any return. He rewards the obedient out of his favor and generosity. He is not obligated to give anyone anything. الثامن عشر الرزاق المتكفل بالرزق وقد وسع رزقه المخلوقات كلهم. الله أعطى الرزق لكل المخلوقات. الرزق ما يفيد فالمخلوقات كلها مستفيدة مما يعطيها الله سبحانه وتعالى فهو الذي يوصل الأرزاق إليهم. قال جل وعز إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الذاريات. الرزاق the 18th name. الرزاق the one who guarantees sustenance for all the creation. الذاريات 58. Allah is the one who makes sustenance reach every one of his creation. And sustenance means something that benefits the creation. And all the creation are given by Allah what benefits them. So Allah guarantees that. He is Ar-Razzaq. And Al-Fattah, Al-Tasi'a Ashar, الذي يفتح على خلقه من غلق عليهم من أمورهم. فإذا يوسر لهم أمورهم المنغلقة عليهم فضلا منه وكرما. قال جل وعز وهو الفتاح العليم. سبأ. The 19th, Al-Fattah, the one who opens for his slaves their closed worldly and religious matters. Saba 26. So Allah facilitates for his slaves those matters that are unable or like inaccessible or hard for them to get. And this is out of his generosity, subhanahu wa ta'ala. Al-Ismu al-Ashroon, Al-Alim. العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم المخلوقات. نحن علمنا محدود والله يعلم كل شيء ما علمنا وما لم نعلم. قال جل وعز والله عليم حكيم من سورة النساء. So the 20th, العليم, the one who knows the hidden matters that the creation cannot know. النساء 26. So we know certain things, but Allah knows everything. He knows what we know and what we don't know. ولا يسمى الله عارف. لا يسمى الله عارفا. الله هو العالم وهو العليم. لكن لا يقال الله عارف. هذا الاسم لم يرد في الشرع. فلا نسمي الله به. So there is a word عارف that should not be attributed to Allah, should not be used as a name for Allah. And because it was not reported in the texts of the religion,
ولأمر آخر and for another reason that we will not go into. القابض الباسط، فإذن هذان اسمان متلازمان يذكران معا، الواحد والعشرون والثاني والعشرون. الذي يقتر الرزق بحكمته ويبسطه بجوده ورحمته. قال جل وعز: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، وفي قراءة ويبسط بالصاد من سورة البقرة. So there's 21 and 22, they come together. القابض، القابض الباسط. The one who constricts the sustenance by his wisdom and expands it with his generosity and mercy. In Al-Baqarah 245. Means Allah gives little for some people and gives a lot for other people. And he gives, may give the same person little at some point in time and gives him a lot at other point in time. So he is the one who constricts it by his wisdom, and he gives it in large quantities, expands it with his generosity and mercy. And these two names are usually mentioned together. One corresponds to the other. الثالث والعشرون، الرابع والعشرون. الخافض الرافع، الذي يخفض الجبارين ويذل المتكبرين ويرفع أولياءه بالطاعة فيعلي مراتبهم. So 23rd and 24th mentioned together. الخافض الرافع، the one who demotes, lowers, demotes the tyrants and humiliates the arrogants, and elevates, raises his righteous slaves with obedience that leads to raising their ranks. الخامس والعشرون والسادس والعشرون. المعز المذل، الذي أعز أولياءه بالنعيم المقيم في الجنة وأذل الكافرين بالخلود في النار. قال جل وعز: وتعز من تشاء وتذل من تشاء، من آل عمران. So the 25th and 26th. المعز المذل، the one who honored the righteous with permanent bliss in paradise and degraded the blasphemers with permanent stay in hellfire. So Allah raises certain people and he degrades other people. He raises the believers who are obedient, and he degrades the blasphemers. So the believers are honored with staying in paradise. The blasphemers are degraded with permanent stay in hellfire. السابع والعشرون. السميع، السامع للمسموعات بلا كيف ولا آلة ولا جارحة. قال جل وعز: إن الله هو السميع البصير. غافر. The 27th is السميع، the one who hears all hearable things by his eternal hearing without an ear, instrument or organ. سورة غافر، the chapter غافر، the ayah 20. الثامن والعشرون. البصير، الذي يرى المرئيات بلا كيف ولا آلة ولا جارحة. قال جل وعز: وهو السميع البصير. الآية من سورة الشورى. The 28th is البصير، with the صاد. البصير، the one who sees all seeable things by his eternal sight without a pupil or any other instrument. So this is his attribute, subhanahu wa ta'ala. And this is mentioned in Ash-Shura 11. Of course, some of these are mentioned in more than one place in Al-Quran. So we just choose one of them. And some of them are mentioned in one place. التاسع والعشرون. الحكم، الحاكم بين الخلق في الآخرة ولا حكم غيره، هو الحكم العدل. قال جل وعز: وهو خير الحاكمين. سورة يونس. The 29th is الحكم، he is the judge among the creation in the hereafter and no one else. يونس 109.
العدل المنزه عن الظلم الذي هو وضع الشيء في غير موضعه تعديا هذا الظلم. فالله منزه عن هذا، أن يضع شيئا في غير موضعه متعديا أو تعديا. العدل is the one who is free of injustice. Free of means clear of. The one who is free of injustice, which is mishandling matters transgressively. So a person would be violating by mishandling things, putting something where it does not belong. Allah is clear of that. الواحد والثلاثون اللطيف وضطاء اللطيف المحسن إلى عباده في خفاء وستر من حيث لا يحتسبون. يحسن إليهم وبطريقة خفية وهم لا يشعرون. قال جل وعز وهو اللطيف الخبير الأنعام. The 31st is اللطيف. The one who gives his slaves endowments secretly and privately by ways they do not expect. Al-An'am 103. الثاني والثلاثون الخبير المطلع على حقيقة الأشياء فلا تخفى عليه خافية. قال جل وعز وهو الحكيم الخبير الأنعام. The 32nd is Al-Khabir, the one who knows the truth of things, hence nothing is hidden from him. Al-An'am 73. الثالث والثلاثون الحليم الذي يؤخر العقوبة عن مستحقيها ثم قد يعفو عنهم. قال جل وعز وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ الحج. The 33rd, Al-Halim, the one who delays the punishment for those who deserve it, then he may forgive them. الرابع والثلاثون, العظيم. العظيم, المستحق لأوصاف العلو والجلال والعظمة والتقديس من كل آفة, يعني من كل عيب. قال جل وعز, وهو العلي العظيم. الشورى طبعا هذا موجود في آية الكرسي كذلك. فإذا الله سبحانه وتعالى عظيم الشأن منزه عن صفات الأجسام, فالله أعظم قدرا من كل عظيم. So العظيم, the 34th name, is the one who is deserving of the attributes of exaltment, glory, extolment, and freedom of, to be clear of, all imperfection. And this is mentioned in Shura 4 and 255 Al-Baqarah, Ayat Al-Kursi, and other places in Al-Quran. So Allah is the greatest one. He is clear of any attributes of the bodies. He is in status greater than any great thing. Al-Khamis wa Thalathun Al-Ghafur Al-Ladhi Yukthiru min Al-Maghfira Yaghfiru Kathira. Qala Jalla wa Az نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. الحجر. The 35th is الغفور, the one who forgives in abundance. And this is in الحجر 49. السادس والثلاثون الشكور الذي يثيب على اليسير من الطاعة الكثير من الثواب. نفعل أشياء قليلة من الطاعة فيعطينا كثيرا من الثواب. قال جل وعز إن ربنا لغفور شكور. فاطر. So the 36th name, الشكور, the one who gives plentiful reward for little obedience. We do little obedience, he gives us a lot of reward. السابع والثلاثون العلي الذي يعلو على خلقه بقهره وقدرته. يعني يستحيل أن نصفه, يستحيل وصفه, لا يجوز وصفه بارتفاع المكان. العلي يعني بالشأن والمرتبة, ويستحيل وصفه بارتفاع المكان لأنه سبحانه منزه عن المكان, هو خالق المكان. فالعلي هنا الرفيع, فالعلاء الرفعة.
37 is Al-Ali, the one who is supremely high above his creation by his subduing and power, Ash-Shura 4. So he is not attributed with highness in place, because places are creations of Allah, and Allah existed before creating those places. So here means he is the one with the high status. His status is higher than any other people's status. So this is means he's supreme, supremely high. الثامن والثلاثون الكبير الجليل كبير الشأن هذا الكبير. لما نقول الله أكبر معناه أن الله أكبر من كل شيء قدرا. قال جل وعز وهو العلي الكبير in 7. 38 الكبير, the one who is greater in status than everything. So that's the meaning of الله أكبر. الله أكبر means Allah is greater than anyone in status. الله أعلم من كل عليم. الله أقوى من كل قوي. So Allah is more knowledgeable than any knowledgeable. Allah is more powerful than any powerful, and so on. التاسع والثلاثون الحفيظ. الحافظ لمن يشاء من الشر والأذى والهلكة. قال جل وعز وربك على كل شيء حفيظ. 7. 39th, الحفيظ, the one who protects whomever he will from evil, harm, and demise, destruction. 21st, الأربعون, المقيت, معناه المقتدر, القادر, الذي لا يمتنع عليه شيء. فإذا هذا المقتدر سيذكر فيما بعد, هو الاسم 70 من الأسماء الحسنى. فإذا الله قال وكان الله على كل شيء مقيتا. النساء. The 40th name is Al-Muqit, the one who has the power. So nothing is beyond his power. Allah has power over everything. This is An-Nisa 85. And this Al-Muqtadir will be the 70th name that will be coming among the 99th names. Allah said, فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. So Al-Muqtadir is mentioned in Surah Al-Qamar. In Surah Al-Qamar. الواحد والأربعون الحسيب الكافي الذي يكفي عباده ما أهمهم ويدفع عنهم المصائب. قال جل وعز وكفى بالله حسيبا. الحسيب, the 41st, the one who gives sufficiency. النساء 6. الثاني والأربعون الجليل الموصوف بجلال القدرة ورفعة القدر. The 42nd is the one who is attributed with majesty of power and exaltedness of status. الرابع الثالث والأربعون الكريم المنزه عن الدناءة. لا يصف الله بأي شيء دنيء خسيس. وكذلك معناه الكثير الخير. قال جل وعز ما غرك بربك الكريم. الانفطار. الكريم, the 43rd name, is the one who is clear of abjectness, and also he is the one who is very generous. الانفطار 6. الرابع والأربعون الرقيب الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. قال جل وعز إن الله كان عليكم رقيبا. النساء. The 44th, الرقيب, the maintainer from whom nothing is absent. النساء 1. الخامس والأربعون المجيب الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويغيث الملهوف إذا استغاث به. فالذي في حالة اضطرار الله يجيبه إذا دعا الله. كذلك يسعف الله, يغيث الملهوف, هذا الذي هو حزين وفاته أشياء, فالله يغيثه إذا استغاث بالله. قال جل وعز إن ربي قريب مجيب. سورة هود.
The 45th is Al-Mujib, the one who answers those in need when they ask him and rescues the yearners when they call upon him. Surah Hud 61. The as-sadis al-arba'un al-wasi' al-alim. قال جل وعز والله واسع عليم كذلك معناه الذي وسع رزقه جميع خلقه. It means also the one whose provision is extended to all of his creation. He provides all of his creation with what benefits them. So الواسع means the knowledgeable, and Nur 32, and we already mentioned the one who also provides his creation. السابع والأربعون الحكيم المصيب في أفعاله قال جل وعز والله عليم حكيم. The 47th is الحكيم, the one who is correct in his doings. النساء 26. 48 الودود الذي يود عباده الصالحين فيرضى عنهم ويتقبل أعمالهم قال جل وعز وهو الغفور الودود البروج. 48th, الودود, the one who loves his believing slaves, thus he accepts them and their deeds. البروج 14. وقال العلماء محبة الله عباده إرادته رحمتهم ومدحهم. هذا معنى أن الله يود أو يحب عباده, يعني يريد بهم الرحمة, يريد أن يمنحهم رحمته ويمدحهم, يمدحهم على ذلك. So the scholar said that when we say Allah loves his slave, they said his love to his slaves is his will to be merciful to them and to praise them. That's the love of Allah. It's not emotion. التاسع والأربعون المجيد الواسع الكرم العالي القدر قال جل وعز إنه حميد مجيد. سورة هود. The 49th is المجيد, the glorious, the one who is very generous and high in status. And this is Hood 73. الخمسون الباعث الذي يبعث الخلق بعد الموت للجزاء, يعني للثواب وللعقاب. قال جل وعز وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ الحج. The 50th name is الْبَاعِثُ, the one who resurrects the creation after death for reward and or punishment. And this is in Surah الحج 7. The 50, الواحد والخمسون الشهيد الذي لا يغيب عن علمه شيء قال جل وعز إن الله على كل شيء شهيد الحج. The 51st is الشهيد, the one from whose knowledge nothing is absent. This is in الحج 17th. الثاني والخمسون الحق الثابت الوجود الذي لا شك في وجوده قال جل وعز ويعلمون أن الله هو الحق المبين النور. The 52nd is الحق, the one whose existence is confirmed, hence there is no doubt about his existence. النور 25. The 53rd, الثالث والخمسون الوكيل ومعناه الكافي, يعني الكفيل بأرزاق العباد والعالم بأحوالهم الذي يكفيهم ما أهمهم ويدفع عنهم الملم. So الوكيل 53rd is the one who gives sufficiency. قال جل وعز وكفى بالله وكيلا النساء 81. And you would see there is overlap. Sometimes there are common meanings between different names. There will be some difference between one and the other, but there are common meanings. وإن شاء الله فترون أن بعض الأسماء تشترك في بعض المعاني, لكن هناك يكون فرق بين اسم وآخر, وهذا يحتاج إلى فهم في اللغة وطبعا فهم في الشرع.
والله سبحانه وتعالى أعلم. Allah, the Almighty, knows best. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين،

0: والآخر عيسى عليه الصلاة والسلام، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له اسمان شهيران، أحدهما محمد والآخر أحمد، وله أسماء غيرهما، لكن هذين أشهر أسمائه. وهناك أنبياء من بني إسرائيل، أي من ذرية يعقوب، ذكروا في القرآن، أما عدد الأنبياء جملتهم فقد ورد في حديث صحيح الإسناد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنتم متمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. هذا الحديث ظاهره أن عدد الأنبياء 70، لكن يحتمل أن يكون معناه أن الأمم الكبيرة من أمم الأنبياء 70، ومن سوى هؤلاء 70 أممهم كانت قلة، لأنه ورد في الحديث أن بعض الأنبياء يكون معه يوم القيامة 3، ومع بعض 4، ومع بعض 2، وبعض ليس معهم أحد، لأن كثيرا منهم قتلوا، قتلتهم الكفار، كذبوهم فقتلوهم. وهناك حديث آخر فيه أنهم أكثر من 100,000، بعضهم رسل وبعضهم أنبياء غير الرسل. الرسل أفضل من الأنبياء غير الرسل، لأن الرسل كل أنزل عليه شرع جديد، أي في بعض الأحكام أنزل عليه من الأحكام شيء لم ينزل على من قبله من الأنبياء. الله تبارك وتعالى بحكمته أحل في شرائع بعض الأنبياء شيئا وحرمه على من بعد ذلك النبي. آدم عليه السلام أحل له أن يزوج بنيه من بناته، كانت حواء تلد توأمين، أحدهما ذكر والأخرى أنثى، فكان التوأم الذكر من هذا البطن يحل له أن يتزوج الأنثى من البطن الآخر، وهذا لحكمة التناسل حتى يبقى نسل البشر مستمرا. ثم حرمه على من جاء بعد آدم وهو ابنه شيث. شيث عليه السلام كان مفردا من بين أبناء آدم، نبأه الله بعد موت آدم، أنزل عليه 50 كتابا، ثم بعد وفاته نبأ إدريس، ويسمى أخانوخ، اسم أعجمي ليس من اللغة العربية، ونوح كذلك اسمه ليس عربيا. العرب من بين الأنبياء هود وصالح وشعيب ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم، هؤلاء عرب صلوات الله وسلامه عليهم وعلى آلهم. ومعنى آل الأنبياء من اتبعهم بالإسلام والإيمان. وأما لفظ الأمة فلها معنيان: من اتبع النبي وآمن به يسمى أمته، ومن لم يتبعه من الذين أرسل إليهم ليتبعوه فكذبوه يسمون أمة الدعوة. أمة ذلك النبي من هم ملزمون باتباعه. بهذا المعنى يقال للذين كذبوه أمته. فالذين اتبعوه من الذين أرسل إليهم يقال لهم أمة الإجابة، أما الذين لم يتبعوه بل كذبوه يقال لهم أمة الدعوة، لأنه دعاهم إلى الإسلام فامتنعوا أبوا، يقال لهم أمة الدعوة. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: Prophet Muhammad, peace be upon him, said what means, "He who does not have mercy on our young and respect to our elders is not following our teachings."
2: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت،

0: أعمل.
1: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام ومن شر سمعي.

دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم افترقوا بعد وفاة رسول الله إلى 73 فرقة. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انقسمت الأمة إلى 73 فرقة. الفرقة التي هي على ما كان عليه الرسول والصحابة، هذه الفرقة يقال لهم أهل السنة، لأنهم اتبعوا ما كان عليه الرسول والصحابة. هؤلاء اتبعوا ما كان عليه الرسول والصحابة من الاعتقاد، عقيدتهم مقبولة عند الله، وهم الأكثر من 72 فرقة. هذه الفرقة التي على الحق أكثر عددا من غيرهم. أولئك 72 فرقة شراذم ظهروا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأول فرقة ظهرت وشذت عن عقيدة الصحابة كان ذلك بعد أن مضى من تاريخ الهجرة 24 سنة، ظهرت تلك العقيدة. ثم بعدهم ظهرت فرقة يقال لهم الخوارج، وهي فرقة ضالة. ثم ظهرت بعدهم فرقة يقال لها المعتزلة، وهي أيضا فرقة ضالة. وكل منهم افترقوا إلى 20 فرقة، فصاروا 60 فرقة. ثم ظهرت 12 فرقة شاذة. هؤلاء أكثرهم ذهبوا، لا وجود لهم اليوم، إلا نحو 4 فرق أو 5 فرق لا وجود لهم. أما أهل السنة الذين تمسكوا بعقيدة الرسول والصحابة إلى يومنا هذا هم أكثر. اليوم أهل السنة جاوز عددهم 1,000,000,000. من الفرق التي بعد أولئك 60 ظهرت مشبهة العصر. هؤلاء منذ نحو 260 سنة تقريبا ظهروا في أرض تبعد من المدينة نحو 1,000 كيلومتر، يقولون الله قاعد على العرش، جعلوا الله جسما. فهؤلاء كفروا بقولهم الله جسم قاعد على العرش، جعلوه مثل خلقه. ثم أيضا فرقة توافق بعض أولئك الفرق 72 يقال لهم حزب التحرير. هؤلاء ظهروا منذ 60 سنة في فلسطين. هؤلاء أيضا ضالون، يقولون الإنسان هو يخلق أعماله، حركاته وسكناته ومشيه وتفكيره، هو يخلق ليس الله يخلق. هؤلاء وصلوا إلى حد الكفر. فالفرقة الناجية هم الذين ثبتوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه الصحابة إلى يومنا هذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على عقيدة أهل السنة أهل الحق، على عقيدة الفرقة الناجية، وأن يكرمنا برؤية حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: قرأت لكم برنامج أسبوعي يفتح أمامكم نوافذ الفكر والتحليل، حيث نغوص في مقالات المواقع والصحف ونستلهم ما بين السطور، من الاقتصاد إلى السياسة، ومن قضايا الشرق الأوسط إلى هموم الناس. نختار لكم أبرز المواضيع ونقدم رؤى عميقة. قرأت لكم لأن الكلمة حين تقرأ بصوت مسموع تكتسب معنى أبعد وأثرا أعمق. الألغام البحرية تهديد خفي للملاحة العالمية. تعد الألغام البحرية من أخطر الأسلحة البحرية وأكثرها فاعلية لقدرتها على تعطيل حركة الملاحة وتهديد خطوط التجارة والممرات المائية الاستراتيجية بتكلفة أقل بكثير من السفن الحربية، وهي أجهزة متفجرة تزرع في قاع البحر أو تثبت قرب سطح المياه وتنفجر عند ملامسة السفينة أو بفعل المؤثرات المغناطيسية أو الصوتية أو تغيرات الضغط. وتكمن خطورة هذه الألغام في صعوبة اكتشافها وإزالتها، إذ تتطلب عمليات كشفها وتحييدها معدات متخصصة وتقنيات متقدمة، وقد تستغرق أسابيع أو أشهرا، ما يبقي تأثيرها العسكري والاقتصادي قائما حتى بعد توقف المعارك. ويعود أول استخدام معروف للألغام البحرية إلى عام 1777 أثناء الثورة الأمريكية، قبل أن يتوسع استخدامها خلال الحرب الأهلية الأمريكية ثم في الحربين العالميتين، حيث أدت دورا بارزا في إغراق السفن وتعطيل الموانئ وخطوط الإمداد، وعادت لتبرز أيضا خلال حرب الناقلات في ثمانينيات القرن الماضي ثم في الأزمات الإقليمية الحديثة. وخلال عام 2026 عادت الألغام البحرية إلى واجهة الاهتمام بعد استخدامها ضمن الاستراتيجية البحرية الإيرانية، ما أسهم في تعطيل مرور نحو خمس تجارة النفط العالمية وتسبب باضطرابات في أسواق الطاقة وحركة الشحن. وتصنف الألغام البحرية بحسب موقعها إلى ألغام عائمة تنجرف مع التيارات، وألغام مثبتة تطفو تحت سطح الماء وتربط بقاع البحر، وألغام قاعية تستقر مباشرة في القاع، كما تقسم وفق آلية التفجير إلى ألغام تماس تنفجر عند الاصطدام، وألغام تأثير تعتمد على استشعار البصمة المغناطيسية أو الصوتية أو تغيرات الضغط، إضافة إلى ألغام تفجر عن بعد من محطات ساحلية. ويمكن نشر هذه الألغام بواسطة السفن الحربية أو الغواصات أو الطائرات، بل وحتى بواسطة زوارق صغيرة أو سفن تجارية معدلة، ما يجعل استخدامها متاحا في العمليات الهجومية والدفاعية على حد سواء. وتتميز الألغام البحرية الحديثة بقدرتها على استهداف سفن محددة باعتماد أنظمة استشعار متطورة مع تجاهل القوارب الصغيرة، ما يزيد من دقتها وفاعليتها. ولهذا تعد من أبرز أدوات منع الوصول وإعلان الحصار البحري، وتبقى تهديداً خفياً للملاحة العالمية بقدرتها على شل الممرات البحرية وإرباك سلاسل الإمداد ورفع تكاليف النقل والتجارة حتى من دون خوض مواجهة بحرية مباشرة. قرأت لكم برنامج أسبوعي يفتح أمامكم نوافذ الفكر والتحليل، حيث نغوص في مقالات المواقع والصحف ونستلهم ما بين السطور، من الاقتصاد إلى السياسة، ومن قضايا الشرق الأوسط إلى هموم الناس. نختار لكم أبرز المواضيع ونقدم رؤى عميقة. قرأت لكم لأن الكلمة حين تقرأ بصوت مسموع تكتسب معنى أبعد وأثرا أعمق.
1: أتويم اف ام سبونسر.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Oh no, your tyres are looking a little bald.
5: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
4: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
5: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
6: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturday 7:30 to 3.
4: Mention 2MFM on your next visit
5: to unlock instant discounts.
4: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
7: Get the power from Tyre Power Liverpool.
8: This is an announcement from Darul Fatwa, the Islamic High Council of Australia. Come and be a part of something real. Increase your knowledge and let your faith flourish with the Al-Azhar Institute of Australia. From the 2nd of August to the 20th of September, join our intensive religious course held every Sunday from 8:15 a.m. to 12 p.m. This opportunity is open for males and females aged 15 and over. Classes are designed for non-Arabic speakers, covering the following content: defining the vocabulary of Matan al-Aqidah al-Nasafiyyah, reading and memorizing Surah Nuh and Surah al-Jinn from Juz Tabarak, and Arabic language tuition, level 2 basic. Teaching will be conducted by qualified and trusted sheikhs. Books and meals will be provided. A contribution of $75 per topic is requested, with family discounts available. Classes will be held at 40 Hector Street, Chester Hill. For more information, call 02-9793-330 or email info@darulfatwa.org.au. Spread the word and join us on this enlightening experience.
9: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards an

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
6: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
7: Al Amana College. For anyone who is concerned about their child's future in this life and the next, Al Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al Amana College, knowledge, religion and honesty. Al Amana Liverpool 9822-8022. Bankstown 9708-1220.
8: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

0: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: قولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: التويمة بين سبونسر.
3: فضل يا جار، اشرب شاي،
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
2: التويمة فين سبونسر؟
4: زيت زيتون.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300-998-234 to learn more.
5: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتر ستريت تشستر هيل للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد $100 أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793-3330.
6: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 p.m. at Masjid Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15 with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive and enriching environment.

0: الوحوش حشرت
1: وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت

الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب

ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة

كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

0: كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي، أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب.

فيطيب لنا يا ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى.

نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما

إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال، لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك. وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم. والحمد لله رب العالمين.

0: sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavour. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
0: A 2MFM sponsor.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
0: Sponsoring 2MFM.
3: Cherish moments filled with love, laughter and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
4: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.
6: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
7: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
6: للاستعلام 8760-100-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
7: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي فاقت همته جميع الهمم، والذي ما شاركه أحد في علو جلالته.
1: يا مولد الهادي
0: الذي حل منزلة ما حلها نبي ولا ملك.

الحديث عن أفضل مخلوق تحلو الكلمات وتضاء العبارات وتخط الأيدي ما تفيض به القلوب فيحلو الكلام وتطرب الآذان بسماع سيرة سيد الأنام. وأنا أتشرف وأفتخر وأعتز بسرد بعض من سيرته الشريفة صلى الله عليه وسلم.

يا سيدي يا رسول الله يا سندي، بماذا أصفك؟ وكل الوصف الجميل في وصفك قليل، بالصدق أم بالأمانة أم بكونك جميل، بالكرم أم بالخلق الرفيع، بالنسب الأصيل أم أصفك بالحبيب، بالمصطفى أم بالخليل؟

0: سنتابع في الإضاءة على سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، واليوم سنتحدث عن قصة رضاعه صلى الله عليه وسلم.
1: الله الله الله الله
0: حليمة السعدية رضي الله عنها.

0: حليمة بنت أبي ذؤيب، وأبو ذؤيب هو عبد الله بن الحارث من قبيلة بني سعد بن بكر من بادية الحديبية بالقرب من مكة.
1: وحليمة السعدية،
0: حليمة السعدية أم النبي صلى الله عليه وسلم التي أرضعته. وهنيئاً لحليمة السعدية.

قالت حليمة: خرجت في نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس الرضعاء بمكة على أتان لي قمراء في سنة شهباء، لم تبقي شيئا، ومعي زوجي، ومعنا شارف لنا أي ناقة، والله إن تبض علينا بقطرة من لبن، أي ما تبض، ما تقطر بقطرة لبن أي حليب، ومعي صبي لي، إن ننام ليلتنا من بكائه ما في ثدي ما يغنيه. فلما قدمنا مكة لم تبق منا امرأة إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه، وإنما كنا نرجو كرامة الرضاعة من والد المولود، وكان يتيما. فكنا نقول: يتيم ما عسى أن تصنع أمه به، حتى لم يبق من صواحب امرأة إلا وأخذت صبيا غيري، فكرهت أن أرجع ولم آخذ شيئا وقد أخذ صواحبي. فقلت لزوجي: والله لأرجعن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. فأتيت فأخذته ورجعت إلى رحلي.

قالت فأخذته ورجعت إلى رحلي، فقال زوجي قد أخذتيه؟ قلت نعم والله وذاك أني لم أجد غيره، فقال قد أصبت فعسى الله أن يجعل فيه خيرا. قالت فوالله ما هو إلا أن جعلته في حجري أقبل عليه ثديي بما شاء الله من اللبن. فشرب حتى رويه، وشرب أخوه يعني ابنها حتى رويه، وقام زوجي إلى شارفنا من الليل فإذا هي حافل، فحلبها من اللبن ما شئنا وشرب حتى رويه، وشربت حتى رويت، وبتنا ليلتنا تلك شباعا رواء، وقد نام صبياننا.

قالت حليمة: يقول أبوه، أي زوج حليمة: والله يا حليمة، ما أراك إلا قد أصبت نسمة مباركة، قد نام صبينا وروية. قالت: ثم خرجنا، فوالله لخرجت أتاني أمام الركب، حتى إنهم ليقولون: ويحك، كفي عنا، أي تمهلي، أليست هذه أتانك التي خرجت عليها؟ فأقول: بلى، والله هي، حتى قدمنا منازلنا من حاضر بني سعد بن بكر، فقدمنا على أجدب أرض الله، فالذي نفس حليمة بيده، إن كانوا ليسرحون أغنامهم إذا أصبحوا، ويسرح راعي غنمي، فتروح بطانا لبنا حفلا، أي ممتلئة البطن، وتروح أغنامهم جياعا هالكة ما لها من لبن.

0: وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في شهر، ويشب في الشهر شباب الصبي في سنة. فبلغ سنتيه وهو غلام جفر أي قوي. قالت: فقدمنا على أمه، فقلت لها، وقال لها أبوه: ردي علينا ابني فلنرجع به، فإنا نخشى عليه وباء مكة. قالت حليمة: ونحن أضن شيء به مما رأينا من بركته. قالت: فلم نزل حتى قالت آمنة: ارجعا به. فرجعنا به، فمكث عندنا شهرين.
1: في قلبي
0: أن حليمة وزوجها كانا يريدان أن يبقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معهما لما رأوا من بركة سيدنا محمد.
1: رسول الله
2: يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي.
0: قالت حليمة: فبينما كان هو وأخوه خلف البيوت يرعيان بهما، أي شياه صغيرة، أي سيدنا محمد عليه السلام وأخوه من الرضاع كانا خلف البيوت يرعيان بهما، قالت حليمة تروي هذه القصة: إذ جاءنا أخوه يشتد، فقال لي ولأبيه: أدركا أخي القرشية، قد جاءه رجلان فأضجعاه وشقا بطنه، فخرجنا نشتد أي نسرع، فانتهينا إليه وهو قائم منتقع لونه، فاعتنقه أبوه واعتنقته، ثم قلنا: أي بني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني، ثم شقا بطني، فوالله ما أدري ما صنعا. وكان الرجلان ملكين، أحدهما هو جبريل عليه السلام. قالت: فاحتملناه ورجعنا به. قالت: يقول أبوه يا حليمة: ما أرى هذا الغلام إلا قد أصيب، فانطلقي فلنرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف عليه. قالت: فرجعنا به. فقالت آمنة لحليمة: ما يردكما به وقد كنتما حريصين عليه؟ قالت حليمة: فقلت: لا والله، إنا كفلناه وأدينا الحق الذي يجب علينا فيه، ثم تخوفنا الأحداث عليه، فقلنا: يكون في أهله. فقالت أمه: والله ما ذاك بكما، فأخبراني خبركما وخبره، فوالله ما زالت بنا حتى أخبرناها بخبره. قالت آمنة: فتخوفتما عليه؟ كلا والله، إن لابني هذا شأنا، ألا أخبركما عنه؟ إني حملت به، فلم أحمل حملا قط كان أخف علي ولا أعظم بركة منه. ثم رأيت نورا كأنه شهاب خرج مني حين وضعته، أضاءت لي أعناق الإبل ببصرى، ثم وضعته، فما وقع كما يقع الصبيان، وقع واضعا يديه بالأرض رافعا رأسه إلى السماء التي هي قبلة الدعاء، دعاه والحقا بشأنكما.
1: يا رسول الله،
0: إذن أتاه رجلان عليهما ثياب بياض بطست من ذهب مملوء ثلجا، قال النبي عليه السلام: فأخذاني فشقا بطني، فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها، ثم غسلا بطني وقلبي بذلك الثلج، ثم قال: زنه بمئة من أمته، فوزنوني بهم فوزنتهم، ثم قال: دعه، فلو وزنته بأمته لوزنها.

وهذه العلقة السوداء هي حظ الشيطان من الإنسان، يعني هذه العلقة السوداء بواسطتها عادة يوسوس الشيطان، لكن الله حفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تمكينا لرسول الله من هذه العلقة التي تكون في عامة الناس، مع أن الشيطان ليس له سلطان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نزعت منه.

إذن بعد أن استخرجت منه هذه العلقة، غسل النبي عليه الصلاة والسلام في طست من ذهب بماء من زمزم.

الذي حصل هو أن الملكين جبريل وميكائيل أتيا النبي صلى الله عليه وسلم بشكل رجلين، فأضجعاه وشقا بطنه الكريم كما ورد، وغسلاه بماء زمزم والثلج والبرد، وخاطاه بإذن ذي الإكرام والجلال، وختما على ظهره بخاتم النبوة في الحال.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واغفر لنا ذنوبنا وتقبل منا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن النية. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وأقيموا الصلاة. ويقول الله تعالى أيضا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي كل صلاة لها وقت. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، عد منها وإقام الصلاة، رواه البخاري وغيره. فالصلوات المفروضات علينا هي خمس: الظهر وهي أربع ركعات، والعصر وهي أربع ركعات، والمغرب وهي ثلاث ركعات، والعشاء وهي أربع ركعات، والصبح وهي ركعتان. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما افترض الله تعالى علينا من الصلوات، فقال للسائل: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال السائل: هل علي غيرها؟ قال له رسول الله: لا، إلا أن تتطوع، رواه البخاري وغيره. وفي حديث صحيح أيضا رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: أخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. هذا كله إنما يدل على أن الصلوات المفروضات خمس، فلا يجب علينا أن نصلي غير هذه الخمس. فالوتر مثلا، وهي التي تصلى بعد العشاء، ليست واجبة ولا مفروضة، إنما الوتر سنة مؤكدة. صلاة العيد مثلا ليست مفروضة، ليست من الواجبات العينية، إنما صلاة العيد سنة مؤكدة. فالمفروضات من الصلوات خمس، يدخل فيها صلاة الجمعة فهي من المفروضات العينية، أما صلاة الجنازة فهي من المفروضات فرضا كفائيا. ليست صلاة الجنازة فرضا عينيا على كل مكلف بعينه، إنما هي من الفروض الكفائية، إذا قام بها البعض سقط الحرج عن الآخرين، هذا معنى الفرض الكفائي. وأما حكم تارك الصلاة، إن تركها كسلا مع اعتقاد وجوبها عليه ولم يستخف بها فليس بكافر، إنما مسلم فاسق من أهل الكبائر. وأما إن تركها جحودا إنكارا لفرضيتها أو استخفافا بها فهو كافر والعياذ بالله تعالى. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه من صحابة رسول الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله على عباده، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن فأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وفي رواية أبي داود ومالك: إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة معناه مسلم ليس بكافر، لو كان كافرا ما قال إن شاء أدخله الجنة، لأن الجنة حرام على الكافر. فإذن هذا الحديث استدل به جمهور علماء أهل السنة والجماعة في أن تارك الصلاة كسلا من غير إنكار لها ليس بكافر، إنما فاسق من أهل الكبائر. فإذن الصلوات المفروضات هي خمس، قال الله تعالى في القرآن: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في تفسير هذه الآية: أراد بحين تمسون صلاة المغرب والعشاء، وبحين تصبحون صلاة الصبح، وعشيا صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر. فهم خمس صلوات كتبهن الله تعالى على العباد. يقول الله تعالى أيضا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس، ما هو الدلوك؟ ميل الشمس عن وسط السماء، يعني وقت الزوال لما تميل عن الوسط إلى جهة المغرب، وهذا فيه إشارة إلى الظهر وما بعده العصر. إلى غسق الليل إشارة إلى المغرب والعشاء، لأن المغرب دخوله بدخول الليل وبعده يدخل العشاء، وقرآن الفجر عن صلاة الصبح، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. فلذا درسنا اليوم إن شاء الله تعالى عن مواقيت الصلوات الخمس، هذه الصلوات المفروضات التي فرضها الله تعالى علينا، لكل منها وقت معين. لا بد أن نتعلم كيف يدخل وقت الظهر على حسب الأصل، على حسب ما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يدخل وقت العصر، وكذلك بقية الأوقات. فهذا مما افترض الله تعالى على المكلفين، واجب على كل مكلف أن يتعلم كيف يدخل وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح على حسب ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يكفي أن نعتمد على كثير من الرزنامات وهي التي عملها الفلكيون، لا يكفي في دين الله أن نعتمد على هذه الرزنامات التي عملها الفلكيون، ولا يكفي أن نكتفي بأذان أي مؤذن. اليوم كثير من المؤذنين لو سألتهم كيف يدخل الوقت وقت الظهر مثلا على حسب الشريعة الإسلامية، لا يعرف. كيف يدخل وقت العصر، لا يعرف. أمثال هؤلاء المؤذنين لا يعتمد عليهم، لا نكتفي بأذانهم لأن ندخل في صلاتنا، بل لا بد أن نتأكد أن وقت الصلاة دخل حتى ندخل في الصلاة. إما أن نعاين عيانا مواقيت الصلاة ونراعيها بأنفسنا، وإما أن نعتمد على إنسان ثقة هو عاين، أو على مؤذن ثقة يخاف الله، معروف أنه لا يؤذن إلا بعد أن كان يعاين، ونحو ذلك مما أذن فيه الشرع. لذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله، أي للصلاة. رواه الترمذي وحسنه الحافظ ابن حجر، وفي رواية الحاكم زيادة بلفظ النجوم. فقول رسول الله إن خيار عباد الله، معناه هؤلاء خيار المسلمين الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة والنجوم لأجل الصلاة. واليوم قل بين الناس من يطبق هذا الحديث النبوي، مع أن فيه خير عظيم عند الله سبحانه وتعالى. والأصل في هذه المواقيت ما رواه أبو داود وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكان قدر الشراك، أي كان الفيء قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل الأول، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين، أي وقت الاختيار. معناه بعدما فرضت الصلوات ليلة المعراج، في غد تلك الليلة عند الظهر جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله فصلى به الظهر إماما عند البيت الكعبة. متى صلى به الظهر؟ لما زالت الشمس عن وسط السماء، مالت عن وسط السماء إلى جهة المغرب، يعني صلى به الظهر في أول وقت الظهر ليعلمنا أن هذا هو أول وقت الظهر. ثم صعد جبريل عليه السلام ثم نزل عند العصر، صلى بالرسول العصر أول وقت العصر، وذلك لما صار الظل ظل الشاخص مثله زائدا قليلا، صلى به العصر إماما. ثم جاءه عند المغرب لما غربت الشمس، غابت الشمس معناه غاب قرص الشمس كليا، جاءه فصلى به المغرب إماما، حتى يعلمنا أن هذه أوقات الصلوات. ثم صلى بعد ذلك به العشاء عند أول وقت العشاء عند غياب الشفق الأحمر، ثم عاد فصلى به الفجر عند أول وقته وهو بطلوع الفجر الصادق الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق الشرقي. ثم في الغد في اليوم التالي جاء جبريل عليه السلام فصلى برسول الله الظهر في آخر وقت الظهر، حتى إنه لما سلم رسول الله دخل بعد قليل العصر، كان صلى به الظهر إماما في آخر وقت الظهر، يعني لما سلم الرسول دخل وقت العصر ليعلمنا أن هذا كله وقت الظهر. ثم صلى به العصر إماما عندما صار ظل الشيء مثليه، ليعلمنا أن هذا وقت الاختيار، إلى هنا ينتهي وقت الاختيار، ليس إلى هنا ينتهي وقت العصر، إنما وقت الاختيار ينتهي هكذا. ثم صلى به المغرب كذلك في أول وقت المغرب، ليعلمنا أن وقت المغرب قصير. ثم صلى به العشاء إماما عند ثلث الليل الأول، ليعلمنا أنه إلى هذا الحد ينتهي وقت الاختيار ليس وقت العشاء. العشاء متى ينتهي وقته؟ بدخول الفجر، إنما هذا وقت الاختيار إلى الثلث من الليل. ثم صلى به الفجر فأسفر، يعني عند الإسفار وهي الإضاءة، ليعلمنا أنه إلى هنا وقت الاختيار. ثم التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين، وقت الاختيار كما أنا صليت بك في اليوم الأول وفي اليوم الثاني. معنى قوله هذا وقت الأنبياء قبلك، معناه الأنبياء قبلك كانوا يصلون في إحدى هذه الأوقات، بعضهم كان يصلي في وقت الصبح، بعضهم كان يصلي في وقت الظهر، بعضهم في وقت العصر، بعضهم في وقت المغرب، بعضهم في وقت العشاء، يعني الأنبياء كانوا يصلون صلوات الله وسلامه عليهم. فإذن من هنا أخذ الفقهاء معرفة دخول أوقات الصلوات. لذلك قال القاضي أبو شجاع رحمه الله وهو من السادة الشافعية في كتابه متن الغاية والتقريب، كتاب الصلاة، والصلاة لغة معناها الدعاء بخير، وأما شرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا بشرائط مخصوصة. قال القاضي أبو شجاع الصلاة المفروضة خمس: الظهر وأول وقتها زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، أي غير ظل الزوال. ابتدأ القاضي أبو شجاع بالظهر، لأنها أي الظهر أول صلاة صلاها جبريل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إماما. فكيف يدخل وقت الظهر؟ قال أول وقتها زوال الشمس، ميل الشمس على حسب ما يظهر لنا. فأول وقت الظهر زوال الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب. الشمس من أين تشرق؟ من المشرق. لما تشرق الشمس من المشرق، ظلك أنت لما تكون أنت في ضوء الشمس أين يكون ظلك؟ إلى جهة المغرب. فظل الشخص كذلك يكون إلى جهة المغرب. كلما اقتربت الشمس، فإذا صارت في الوسط، صارت في وسط السماء تماما، ظلك وظل الشخص لا يكون إلى جهة المغرب ولا إلى جهة المشرق. في بعض البلاد يكون في جهة الشمال وبعضهم يكون في جهة الجنوب على حسب البلدان. فإذا صارت الشمس في وسط السماء تماما، ظلك هذا الذي ما عاد لا في المشرق ولا في المغرب، أما في الشمال أو الجنوب، وصل إلى حد ما عاد يقصر أكثر من ذلك، تناهى في القصر، ما عاد يقصر هذا الظل.

كان للشاخص ظلا، لكن في بعض البلاد في أطول أيام السنة، يوم واحد في السنة 17 من حزيران، في مكة وفي صنعاء، صنعاء اليمن، ظل الشاخص في هذا اليوم اللي هو أطول أيام السنة لا يكون له ظل. في أي بلد؟ في مكة وفي صنعاء، لما تكون الشمس في وسط السماء تماما لا يرى له ظل في ذاك اليوم. فكيف يعرفون دخول وقت الظهر في ذاك اليوم؟ بحدوث الظل، بحدوث الظل، لما يظهر الظل يعرفون أن الوقت وقت الظهر قد دخل. وهذا مقدار ظل الاستواء يختلف باختلاف الأمكنة والفصول. ليس ظل الاستواء يعني مقداره محدد ومعين في كل مكان وفي كل فصل، يختلف مقداره، ولكن هذا أو هذه علامته. فإذن الظهر وأول وقتها زوال الشمس. ما هو الزوال؟ ميل الشمس عن كبد السماء بعد انتصاف النهار. وآخره آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، يعني غير ظل الزوال، هذا آخره آخر وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثله. مثلا إذا أنت كنت في ضوء الشمس فصار ظلك مثل طولك، يكون انتهى وقت الظهر، هذا آخره، هذا آخر وقت الظهر، هذا آخر وقت الظهر. فإذا ما معنى الفيء الذي تكلمنا عنه في الحديث؟ وهو وكان الفيء قدر الشراك، أي لما صلى جبريل بالرسول إماما في اليوم الأول الظهر كان الفيء قدر الشراك. ما هو الفيء؟ هذا الظل الذي يزيد على ظل الاستواء وهو شيء قليل، لذلك قال قدر الشراك. عرفتم ما هو الشراك؟ سير النعل الذي هو على ظهر القدم في عرضها، هذا شيء يكون مساحته قليلة، معناه لما زاد الظل على ظل الاستواء شيئا قليلا صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر إماما. فإذن عرفنا من هذا أن الظهر لها أوقات، وقت فضيلة، وقت فضيلة ووقت اختيار، وقت فضيلة ووقت اختيار. ما هو وقت الفضيلة للظهر؟ أول الوقت. ما هو وقت الفضيلة؟ أول الوقت. ما معنى وقت الفضيلة؟ لما نقول كما ستسمع بعد قليل وقت الفضيلة في الصلوات الخمس هو أولها، معناه الثواب الأعظم أن يصليها في أول أوقاتها، الثواب الأعظم أن يصليها في أول أوقاتها. ما هو وقت فضيلة الظهر؟ أول وقتها. وقت الاختيار من بعد وقت الفضيلة إلى آخر وقت الظهر بأن يؤدي الظهر كاملة في وقتها. كذلك يوجد شيء يسميه العلماء وقت حرمة، وقت حرمة. ما هو وقت الحرمة؟ هو الذي يؤخر الصلاة عمدا بحيث لا يستطيع أن يؤديها كاملة في وقتها، عمدا من غير عذر أخر الظهر إلى قبل العصر بحيث أدرك من وقت الظهر ركعة واحدة وثلاث ركعات أكملها في وقت العصر، هذا شو بنسميها؟ وقت حرم. حرام، لا يجوز له أن يؤخر الظهر عمدا من غير عذر إلى مثل هذه المرحلة، إنما الجائز هو لو أخر إلى آخر الوقت بحيث أن يؤدي الصلاة أربع ركعات كاملة في وقت الظهر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إذن وقت الحرمة هو هكذا أخرها عمدا بغير عذر إلى أن صلى بعضا منها خارج الوقت، قال له وقت حرمة. ولكن قال الفقهاء إن أدرك ركعة من الظهر في وقت الظهر فقد أدركها أداء، حسبت له أداء يعني حاضر، وإذا أدرك أقل من ركعة حسبت له قضاء، حسبت له قضاء. فإذن وقت فضيلة، وقت اختيار، ووقت حرمة، وكذلك يوجد شيء يقال له وقت عذر. وقت عذر ما معنى وقت عذر؟ وقت الصلاة الظهر لها وقت عذر، ما معنى لها وقت عذر؟ وهي في حال الجمع، في حال الجمع كالمسافر له أن يؤخر الظهر فيصليها في وقت العصر، فيكون وقت العصر بالنسبة لوقت الظهر وقت عذر لمن يجمع بعذر. شو بنسميها؟ وقت عذر. لو ما صلاها في وقت الظهر أخرها وصلاها في وقت العصر يجوز، لأنه له عذر بالجمع كأن كان مسافرا سفرا طويلا. يوجد وقت يقال له وقت ضرورة. وقت ضرورة الظهر لها وقت يسمى وقت ضرورة. ما معنى وقت ضرورة؟ بأن يزول المانع وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة. إنسان مثلا على جنون، أو امرأة مثلا في حال الحيض، زال عن المجنون الجنون وزال عن المرأة الحائض الحيض، وما بقي من الوقت إلا قدر تكبيرة، يعني في آخر وقت الظهر تعافى هذا المجنون، في آخر وقت الظهر طهرت هذه الامرأة، يقال له وقت ضرورة. ما معنى وقت ضرورة؟ يقال له بعدما أن أفاق من جنونه وامتدت سلامته أعد الظهر. يقال للامرأة التي طهرت في آخر وقت الظهر ولو بقدر تكبيرة أعيد الظهر، يعني بعد أن تغتسلي لا تنسي أن تصلي الظهر. هذا شو بنسميه؟ وقت ضرورة. فإذن الظهر كيف يدخل وقت الظهر؟ علينا أن نتعلم، لا نكتفي بالرزنامة التي يعملها الفلكيون أو بأذان كثير من الإذاعات، لا سيما في مثل هذه الأيام، وحصل من بعض الإذاعات أنهم أعلنوا أذان المغرب في رمضان قبل أن يدخل المغرب بحوالي ربع ساعة أو أكثر، لا يعتمد عليهم. عليك أن تتعلم هذه الأمور حتى تعاين بنفسك إن استطعت. ففي بعض البلاد ما عندهم مثلا إذاعات ولا رزنامات، ماذا تفعل؟ لا تصلي؟ تتعلم أنت الآن كيف تدخل هذه الأوقات لتطبق ذلك، لتطبق ذلك. الظهر كيف يدخل وقتها على حسب الشريعة الإسلامية؟ أول وقتها زوال الشمس، زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد، أي غير ظل الزوال. أما العصر كيف يدخل وقت العصر؟ وأول وقتها كما نقرأ من كتاب متن الغاية والتقريب للقاضي أبو شجاع، العصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل. أول وقت العصر متى؟ الزيادة على ظل المثل بأدنى زيادة، بأدنى زيادة. فإذا صارت هذه الزيادة دخل العصر. ظل الشيء مثله زائدا عليه أدنى زيادة وهي ظل الاستواء، يكون قد دخل العصر، يكون قد دخل العصر. مثلا أنت في ضوء الشمس، صار ظلك مثل طولك وزائدا عليه شيء، يكون قد دخل وقت العصر، ليس شيئا صعبا، ليس شيئا صعبا. فإذا العصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، والعصر له أوقات، سبع أوقات: وقت الفضيلة، وقت الفضيلة وهو أن يفعل الصلاة في أول الوقت، ووقت اختيار من بعد وقت الفضيلة إلى ظل المثلين، وهذا معنى قول القاضي أبي شجاع رحمه الله: وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين. إذا صار ظل الشيء مثليه ينتهي وقت الاختيار، ليس وقت العصر، بعد العصر إلى تنتهي إلى أن يدخل المغرب، لكن وقت الاختيار متى ينتهي؟ إلى ظل المثلين. عرفت ما معنى ظل المثلين؟ يعني ظل الشيء مرتين. ووقت جواز بلا كراهة من مصير الظل مثلين إلى الاصفرار، من مصير الظل مثلين إلى الاصفرار، هذا شو نسمي وقت جواز من غير كراهة، وقت جواز من غير كراهة. ومن وقت الاصفرار لما تصفر الشمس، يعني هذه قبل المغرب بحوالي نصف ساعة، إلى غروب الشمس، بحيث يؤدي الصلاة في وقتها كاملة، يقال له وقت كراهة. شو بنسميه؟ وقت كراهة. يعني لو أن إنسانا عمدا أخر صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، عمدا من غير عذر أخرها إلى أن صارت الشمس مصفرة، وصلى بعد اصفرار الشمس العصر أربع ركعات في وقتها، صحت الصلاة، ما عليه معصية، ولكن وقع في كراهة. شو بنسميه هذا وقت؟ بنسميه وقت كراهة. شو بنسميه وقت كراهة؟ وأما إذا أخر عمدا بغير عذر إلى آخر الوقت، بحيث يدرك من صلاة العصر شيئا في وقتها والباقي خارج وقتها، شو بنسميه وقت؟ شو؟ وقت حرمة. ما بيجوز الإنسان يأخر وقت، ما بيجوز الإنسان يأخر العصر إلى آخر وقته، بحيث أنه يصلي ركعة مثلا في ضمن وقت العصر وثلاث ركعات في ضمن وقت المغرب، هذا لا يجوز، حرام. وإذا أدرك ركعة حسبت له أداء، وإذا أدرك أقل من ركعة حسبت له قضاء. فإذن قلنا وقت الفضيلة، وقت الاختيار، وقت جواز بلا كراهة، وقت جواز مع كراهة، وقت حرمة. السادس وقت عذر. شو هو وقت العذر للعصر؟ هو الظهر بالنسبة لمن يجمع، الذي يجمع في السفر مثلا له أن يقدم العصر فيصليها في وقت الظهر. ووقت ضرورة هي الوقت السابع اللي بينا منه منذ قليل في الظهر، وهو بأن يزول المانع وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة. فإذا كيف يدخل وقت الظهر؟ من يحفظ؟ أول وقت زوال الشمس، وآخر الوقت إلى إذا صار ظل كل شيء مثله غير ظل الزوال. والعصر أول وقتها الزيادة على ظل المثل، آخره في الاختيار إلى ظل المثلين، وفي الجواز إلى غروب الشمس كما قال القاضي أبو شجاع رحمه الله. في حديث صحيح رواه مسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم يحضر العصر. وفي حديث صحيح أيضا: وقت العصر ما لم تغرب الشمس، رواه ابن أبي شيبة بإسناد قوي. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه يقول: فإن جاوز ظل الشيء مثله بأقل زيادة فقد دخل العصر. هذا أول وقت العصر، وآخر وقت العصر أيمت؟ لما تغرب الشمس. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت العصر ما لم تغرب الشمس. وفي حديث رواه البخاري ومسلم: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. معناه حسبت له أداء، حسبت له أداء. وأما المغرب، متى يدخل وقت المغرب؟ قال القاضي أبو شجاع: والمغرب ووقتها واحد، يعني كما فعل جبريل مع رسول الله في اليومين، جاءه أول وقت المغرب وصلى به إماما إعلاما له بأن المغرب وقته قصير، وقته قصير. والمغرب ووقتها واحد وهو غروب الشمس، أي بجميع قرصها. فإذا غاب قرص الشمس كله دخل المغرب، ولا يضر بقاء شعاع بعده. ولو رأينا بعد غياب القرص شعاعا، هذا لا يضر، المغرب يكون قد دخل، بغياب الشمس يدخل المغرب. هذا لمن يرى عيانا الغروب، وإلا الذين لا يعاينون غياب الشمس كأن كانوا في مكان ضمن جبال، كيف يعرفون؟ تغرب في العمران بزوال الشعاع من رؤوس الجبال، وإقبال وبإقبال الظلام من المشرق. فإذا زال الشعاع من رؤوس الجبال ورأينا الظلام قد أقبل من جهة المشرق، يكون قد دخل المغرب، يكون قد دخل المغرب. لو أنت ما عينت غياب الشمس بعينك وهي تغيب، انظر إلى المشرق، فإذا أقبل الظلام من المشرق معناه الشمس غابت، فقد دخل المغرب. قال القاضي أبو شجاع: وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات. متى ينتهي وقت المغرب؟ يوجد قول في المذهب الشافعي ذكره القاضي أبو شجاع، وهو: بمقدار ما يؤذن الشخص ويقيم الصلاة ويتوضأ أو يتيمم ويصلي خمس ركعات، المغرب ثلاث ركعات وبعدها ركعتين سنة المغرب البعدية، ينتهي وقت المغرب. هذا قول في المذهب، لكن الراجح والمعتمد عند العلماء أن وقت المغرب ينتهي بغياب الشفق الأحمر، ليس فقط بهذه المذكورات. أعيد، القاضي أبو شجاع من السادة الشافعية ذكر قولا في المذهب، وهو أن المغرب وقته ينتهي بمقدار ما يؤذن الشخص ويتوضأ أو يتيمم ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات، إذا فعل هذا انتهى المغرب عنده. هذا قول في المذهب، لكن الراجح والمعتمد في المذهب الشافعي نفسه هو أن المغرب ينتهي بغياب الشفق. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. فإذا غاب الشفق انتهى المغرب ودخل العشاء. هذا حديث صحيح رواه مسلم. والإمام الشافعي رحمه الله يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. لذلك في كتابه الشافعي المسمى الإملاء علق الشافعية هذا الحكم على صحة الحديث، وقد صح الحديث. فإذا نقول أن المغرب ينتهي بغياب الشفق، بغياب الشفق، والمغرب وقت الفضيلة ووقت الاختيار فيه أول الوقت، ووقت الجواز إلى غياب الشفق، يعني ما لم يغب الشفق، ووقت عذر هو وقت العشاء لمن يجمع، وقت الضرورة هو لمن زال عنه المانع وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة، ووقت حرمة لمن أخره عمدا بغير عذر إلى أن أدرك جزءا منه ضمن الوقت والباقي خارج الوقت، هذا لا يجوز حرام. وأما العشاء، قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر. العشاء أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، هذا أول وقت العشاء، إذا غاب الشفق الأحمر يكون دخل وقت العشاء. في المذهب الشافعي يكفي فقط غياب الشفق الأحمر، ليس ما بعده وهو الأصفر ثم الأبيض، يكفي غياب الشفق الأحمر لنحكم أن العشاء قد دخل. وأما البلد الذي لا يغيب فيه الشفق، الذين لا يغيب عندهم الشفق، بعض البلدان هكذا، ماذا يفعلون؟ فوقت العشاء في حق أهله أن يمضي بعد الغروب زمن يغيب فيه شفق أقرب البلاد إليهم، أقرب بلد إليهم. متى يغيب الشفق عندهم؟ يأخذون بكلامهم. هؤلاء من؟ الذين في بلدهم لا يغيب الشفق، يوجد هكذا في بعض البلدان، وهذا هو الحكم في دين الله سبحانه وتعالى. فالعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، هذا إلى ثلث الليل وقت الاختيار، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. ما هو الفجر الثاني؟ هو الفجر الصادق. هناك فجران، الأول والثاني، الأول يسمى بالكاذب، الثاني يسمى بالصادق. ما هو الفجر الثاني؟ هو الفجر الصادق، وهو المنتشر ضوءه معترضا بالأفق، في أفق السماء بشكل بالعرض تراه يبدو دقيقا ثم يتناثر، يقال له الفجر الصادق، الفجر الثاني، هو المنتشر ضوءه معترضا بنواحي السماء يعقبه الضياء. أما الفجر الأول، الفجر الكاذب، فإنه يطلع مستطيلا بشكل عمود، يعلوه ضوء طويل كذنب الذئب، كذنب الذئب، ثم تعقبه ظلمة. شو بيكون بعده؟ ظلمة. وبين الأول وبين الثاني قريب نصف ساعة. بالفجر الأول وهو الكاذب ما بيكون دخل وقت الصلاة الفجر، ولا يحرم على الصائم أن يتناول مفطرا، إنما بدخول الفجر الثاني يحرم على الصائم أن يتناول مفطرا، ويكون قد دخل وقت صلاة الصبح، صلاة الفجر، وينتهي وقت العشاء. فإذن وقت العشاء له وقت الفضيلة وهو أول وقت، له وقت اختيار من آخر وقت الفضيلة إلى ثلث الليل، له وقت العذر. ما هو وقت العذر بالنسبة للعشاء؟ وقت المغرب لمن يجمع. وقت حرمة هو الذي يؤخر عمدا العشاء إلى قبل طلوع الفجر الثاني، بحيث يدرك من العشاء جزءا ويصلي بقية الصلاة خارج وقت العشاء، نسميه وقت حرمة، ما بيجوز أن يؤخر إلى مثل هذه المرحلة. ووقت ضرورة وهو أن يزول المانع قبل خروج الوقت بقدر تكبيرة. وأما وقت الكراهة، بالنسبة للعشاء قال به بعض الشافعية، وهو الذي يصلي العشاء بين الفجرين، بين الفجر الأول والفجر الثاني، بحيث يتم الصلاة كاملة. قال بعض الشافعية هذا مكروه، هذا مكروه. وهنا أذكر أمرا مهما، وهو علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن ننام بعد العشاء، بعد أن نصلي العشاء والسنة ينبغي أن ننام، وأن لا نشغل وقتنا بما لا خير فيه، لنتمكن من القيام ليلا. فقد ورد في الحديث قال أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء، يعني بعد دخول وقت العشاء وقبل أن يصلي كان يكره الرسول أن ينام، يعني مخافة أن يستمر في النوم إلى خروج الوقت، يعني فكان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، يكره الحديث الكلام بعد أن يؤدي صلاة العشاء. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، معناه يكره الحديث بعد صلاة العشاء إلا في خير، كقراءة قرآن، مذاكرة فقه ونحو ذلك، ليس كما يفعل كثير من الناس اليوم، يمضي الليالي على التلفزيون، يمضي الليالي على الكلام الذي لا خير فيه. هؤلاء واقعون فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أنبه على أمر، وهو أن من نام بعد دخول الوقت، بعد ما دخل وقت العشاء، بعد ما دخل وقت أي صلاة من الصلوات، من نام بعد دخول الوقت ويظن بنفسه أنه لا يستيقظ في الوقت بحيث يدرك بكمالها قبل خروج وقتها، فإنه عاصي آثم. الذي ينام بعد دخول وقت الصلاة ويعرف من نفسه أنه إذا نام بعد دخول الوقت لن يستيقظ إلا بعد أن يخرج الوقت أو في آخر الوقت بحيث لا يدرك الصلاة كاملة، ما حكم هذا؟ حرام، لا يجوز. فليتنبه إلى مثل هذه المسائل، بعض الناس لا ينتبهون لها، ينامون بعد دخول الوقت، هم يعرفون من أنفسهم أنهم إذا ناموا بعد دخول الوقت لا يستيقظون إلا بعد خروجه، هذا لا يجوز. أما من كان متيقنا أنه إذا نام بعد دخول الوقت سيستيقظ قبل خروجه بحيث يدرك الصلاة كاملة، ما عليه معصية. والصبح كيف يدخل؟ قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني، وآخره في الاختيار إلى الإسفار، وفي الجواز إلى طلوع الشمس. معناه أول وقت الصبح بدخول الفجر الثاني، لصلاة الصبح اسمان، الفجر والصبح، يقال صلاة الفجر ويقال صلاة الصبح، فوقت الفضيلة هو أول الوقت، وأما وقت الاختيار من آخر وقت الفضيلة إلى الإسفار. ما هو الإسفار؟ الإضاءة. ما هو الإسفار؟ الإضاءة، يعني الإضاءة وظهور النهار، بحيث تميز من يليك، ترى من يليك، يقال له الإسفار. أما وقت الجواز بلا كراهة، من آخر وقت الاختيار، يعني من الإسفار إلى طلوع الحمرة، نسميه وقت الجواز بلا كراهة، بيصلي من غير كراهة. أما وقت الكراهة من الاحمرار، لما يشتد الاحمرار تشتد الحمرة، وهذا قبل طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس بحيث يدرك الصلاة كاملة في وقتها، يسمى وقت كراهة. شو بنسميه؟ وقت كراهة، يعني إذا إنسان عمدا أخر إلى هذا الوقت يكون تكون صلاته مكروهة. أما ما هو وقت الحرمة؟ يؤخر الصلاة عمدا إلى أن يخرج وقتها أو يدرك شيئا منها في الوقت وشيئا آخر خارج الوقت. أما وقت الضرورة ما هو؟ أن يزول عنه المانع هذا المجنون أو تطهر الإمرأة قبل خروج الصبح بقدر تكبيرة تلزمه وتلزمها الصبح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. هذا حديث رواه مسلم، حديث صحيح. فإذا ينبغي أن يتعلم الإنسان هذه المواقيت ليؤدي الصلاة في ضمن هذه الأوقات على حسب ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الجهل في هذه الأمور قبيح لا يحبه الله. قال بعض العلماء من المالكية: ولا خير في من كان بالوقت جاهلا ولم يكن ذا علم بما يتعبد. كثير من الناس اليوم لا يعرفون كيف تدخل هذه أوقات هذه الصلوات الخمس، وهذا جهل قبيح لا يحبه الله تعالى. وهنا يسأل بعض الناس: لو حصل لإنسان أن نام قبل دخول الوقت واستغرق وقت الصلاة وهو في النوم، أفاق بعد خروج الوقت، ما حكمه في دين الله؟ نام قبل دخول الوقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في الصحيح: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. في النوم ليس هناك فيه تفريط مع المعاصي لأنه عذر، أما التفريط هو من دخل عليه وقت الصلاة فأخرها حتى دخل وقت الصلاة الأخرى بلا عذر، هذا آثم عاصي واقع في الحرج في المعصية والعياذ بالله تعالى. وإذا كان في بلدك غيم كيف تراقب الشمس لمعرفة الظهر أو العصر ونحو ذلك؟ الجواب: تجتهد. من كان في بلده غيم يجتهد، إما أن ينتظر قليلا إذا كان الشمس بعد قليل ستظهر، أو يأخذ باليوم الذي سبق ويزيد عليه شيئا قليلا من باب الاحتياط. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما لا بد أن نعلمه للناس: من أدرك منا أيام الدجال كيف سيصلي؟ في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال ولبثه في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر. كم يوم يمكث في الأرض هذا الدجال؟ 40 يوم، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، باقي الأيام كالأيام العادية. سئل رسول الله، سألوه بعض الصحابة: فذلك اليوم الذي كسنة تكفين فيه صلاة يوم واحد؟ سألوا رسول الله: في ذاك اليوم الذي كسنة يكفي أن نصلي صلاة يوم واحد، يعني 5 صلوات فقط؟ قال لهم: لا، اقدروا له قدره، يعني بالتقدير، في هذا اليوم الذي كسنة لا يكفي أن تصلي صلاة يوم واحد، بدك تصلي صلاة سنة، بتقدر كل يوم بيومه، ما كنت تعرفه أنه يمر من الصبح إلى الظهر كذا، من الظهر إلى العصر كذا، من العصر إلى المغرب كذا، من المغرب إلى العشاء، من العشاء إلى الصبح بصلي في 5 صلوات، ثم 5 صلوات وهكذا. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك منا ذلك اليوم فليعمل بما أمر وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أمر مهم، من استيقظ ليلا، من استيقظ ليلا بعد صلاة الفجر ووجد عنده من الناس في نيام، هل مطلوب أن يوقظهم أم غير مطلوب؟ شو الجواب؟ يسن إيقاظ النائم للصلاة، إلا إذا كان هذا بينضر تتركه، أما إذا كان لا ينضر يسن أن توقظه، قم صلي. وأما إذا كان ولدك المميز دون البلوغ فوق سن التمييز، مأمور، يلزمك أن توقظه للصلاة، يلزمك أن توقظه للصلاة على أمور مبسوطة ومشروحة في كتب الفقهاء. ولكن لا يجوز لإنسان أن يزيد على دين الله ما ليس في دين الله. بعض الناس يقولون كل إنسان بينام بعد العشاء وبيستيقظ بعد طلوع الشمس وما بيصلي الفجر في وقته، هذا ملعون، هذا آثم، هذا كلام لا يوافق الشريعة. منقول ينبغي أن يستيقظ في الوقت ويصلي، فإذا استيقظ في الوقت ثم ما صلى كما يفعل بعض الجهلاء بعد دخول وقت الفجر بيستيقظوا من النوم بيطلعوا هيك بيقولون لا أحد يرانا، ثم ينامون ويستيقظون بعد طلوع الشمس، هؤلاء آثمون. حتى ولو استيقظ في آخر الوقت بعد معه 3-4 دقائق ليس له أن يقول يلا هي 4 دقائق حط راسك ونام، لا، يسعى بيتوضأ الوضوء الفرض وبيصلي. أما لو أن إنسان نام بعد العشاء غلب النوم استيقظ بعد طلوع الشمس، لا يقال فيه ملعون، لا يقال فيه آثم كما يفعل بعض الجهال ويزيدون، يقال فيه ينبغي تستيقظ انتبه، لكن لا يقال له أنت ملعون والعياذ بالله، لأن الرسول قال ليس في النوم تفريط، هذا حديث رواه مسلم. وفي سنن أبي داود أن امرأة صفوان بن المعطل شكت زوجها إلى رسول الله، قالت يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل، وذكرت له 3 أشياء، منها قالت ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس، هذه الامرأة تشكو زوجها هذا لا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس يا رسول الله، فالرسول عليه السلام سمع منها ثم قال هذا صفوان، أجاب على أسئلتها 3 وشكواها، والرسول أعطاه الحكم في 3. في إحداها قال وأما قولها، صفوان قال وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإن أهل بيت قد عرف لنا ذلك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، فقال له رسول الله فإذا استيقظت فصلي، ما قال له أنت ملعون، لكن علمنا الرسول أن نستيقظ باكرا لأنه قال بورك لأمتي في بكورها، مطلوب نستيقظ بكير، ننام بعد العشاء حتى نقوم نستيقظ باكرا، لا كما يفعل بعض الناس، إذا واحد نام بعد العشاء صلى ونام بيقولوا له أنت بتنام بـ3 دجاجات بكير، ينبغي ينام الإنسان بعد العشاء بكير حتى يستيقظ إما في الليل أو على صلاة الفجر. وفي آخر هذه المحاضرة نذكر بعض المسائل المهمة سريعا. قال الفقهاء ومن أدرك من الصلاة ركعة قبل خروج الوقت وفعل باقيها خارجه فقد أدركها أداء، ومن لم يدرك إلا دونها فقد فاتته وصارت كلها قضاء. روى البخاري ومسلم أن رسول الله قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي مؤداتا، طبعا ذكرنا أنه إن تعمد ذلك يأثم. قال العلماء: والأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها. رواه الدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ولفظ البخاري ومسلم: لوقتها. ويحصل ذلك حتى نصلي في أول وقت، كيف بيحصل هالشيء؟ بأن يشتغل بأسباب الصلاة، بمجرد أن الوقت دخل يبدأ بالطهارة وبستر العورة بالأذان بالإقامة، ولا يضر، الفقهاء قالوا لا يضر الشغل الخفيف والكلام القصير وأكل اللقم، ثم يبدأ بالصلاة. هذا اسمه وقت الفضيلة، أول وقت الصلاة. اللهم إلا أنه في بعض الأحوال الأحسن أن يؤخر، مثلا إذا أراد أن يصلي الظهر في الحر، هذه فيها شروط، إذا أراد أن يصلي الظهر في الحر لمن يمضي إلى جماعة ليس منفردا في مكان بعيد ولا ظل في طريقه، ماذا يفعل؟ قال الفقهاء: فإنه يبرد بها ندبا. ما معنى يبرد بها؟ يؤخرها للظهر حتى يصلي جماعة في وقت اشتداد الحر في البلد الحار في مكان بعيد، إلى أن يصير للحيطان ظل يمشي فيه. لأن البخاري ومسلم ذكرا حديثا عن رسول الله: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، وفي رواية البخاري: بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم من هيجانها. هذا فقط للظهر ليس للجمعة وليس لبقية الصلوات. كذلك يسن التأخير لعار ما عنده ثياب تيقن السترة آخر الوقت، كذلك لمن تيقن الجماعة آخر الوقت، دخل أول الوقت ما عنده من يصلي معه جماعة، تيقن أنه بعد قليل سيأتي من يصلي، ينتظر ليصلي جماعة. وكذا لو ظنها للجماعة ولم يفحش التأخير، كذلك وللغيم حتى يتيقن الوقت أو يخاف الفوات، كان في غيم ينتظر حتى يتيقن الوقت أو يخاف الفوات فيبدأ بالصلاة. ومن يدافع الحدث، دخل عليه وقت الصلاة وهو يدافع الأخبثين، يريد أن يبول أو أن يدخل الخلاء للبراز، ماذا يفعل؟ هذا يقضي حاجته، يقضي حاجته. ونحو ذلك من الأمور التي ذكرها الفقهاء. كذلك قال العلماء: ومن أدرك من وقت الصلاة قدر ما يصلي فيه الفرض أخف ممكن، ثم جن أو أغمي عليه، أو كانت امرأة فحاضت أو نفست واستغرق ذلك الوقت، وجب عليهما القضاء. إذا دخل وقت الصلاة ودخل من وقت الصلاة قدر فيك تصلي فيه، ثم أصابك جنون وبقيت طول الوقت مجنون، بعد ما تفيق تتعافى من الجنون شو بتعمل؟ بتصلي هالوقت لأنه دخل عليك ومضى وقته. امرأة دخل عليها الوقت ومضى من الوقت مقدار فيها تصلي، ثم جاءها الحيض، بعد ما تطهر شو من إلا عيدها الوقت، لأنه مضى وقت كان فيك تصلي. أما لو كل الوقت كان مضى وهي في الحيض لا نطالبها بقضاء الصلاة. وإن بلغ صبي أو صبية أو أسلم كافر أو طهرت حائض أو نفساء أو أفاق مجنون أو مغمى عليه وقد بقي من وقت الصلاة ما يسع قدر تكبيرة فأكثر، شو منقول؟ لازمته تلك الصلاة. إذا امرأة في آخر وقت الظهر بمقدار قدر تكبيرة طهرت من الحيض، شو منقول لها؟ عيد الظهر. إذا بآخر وقت العصر يا حاج طهرت، شو من إلا؟ بقدر تكبيرة، شو من إلا؟ عيد العصر. كذا ما قبلها وهي الظهر لأنها تجمع معها. هذا معنى قول الفقهاء لزمته تلك الصلاة وكذا التي قبلها إن كانت تجمع معها. في آخر هذه المحاضرة: ومن لم يصلي حتى فاته الوقت وهو من أهل الفرض لعذر أو غير عذر لزمه القضاء. إذا إنسان دخل على الوقت وفاته ما صلى، سواء كان بعذر كان نايم أو ناسي أو من غير عذر تقصير منه، لزمه القضاء ويجب عليه أنه يقضي. والأولى أن يقضيها مرتبا، يقضي الصلاة مرتبة. فات الصبح ونايم ودخل عليه وقت الظهر، شو بيعمل؟ بصلي الصبح بعدين الظهر. هذا الأحسن، أن يصليها يقضيها مرتبا. لو كان بدها تفوتك الجماعة، الأحسن تقضيها للصلاة مرتبا، تصلي الصبح أول شيء بعدين الظهر. إلا أن يخشى فوات الحاضرة فيلزمه البداءة بها. إلا إذا خشي، إذا بدأ بالقضاء أن الحاضرة تفوت فيبدأ بالحاضرة. والأولى أن يقضيها على الفور، يلي فاتوا الصلاة بعذر كان نائم وقام بعد طلوع الشمس، الأحسن أن يصليها فورا، ولا يجب ولكن الأحسن. أما إذا فاتته الصلاة بغير عذر واجب القضاء فورا، واجب القضاء فورا. ففي المذاهب الإسلامية من فاته صلوات بعذر أو بغير عذر واجب عليه أن يقضيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يعني لا نقول كما يقول بعض الناس، بعض الضالين في هذه الأيام، إذا فاتك من حياتك سنين ما كنت عم تصلي والآن بدأت بالصلاة، ما على شيء بلا ما تقضيهن. هذا خلاف الشرع، واجب أن تقضيهم. في دين الله واجب، دين الله أحق بالوفاء، دين الله أحق بالوفاء. ومن نسي صلاة من الخمس ولم يعرف عينها لزمه أن يصلي الخمس. إذا إنسان فاته صلاة من الصلوات الخمس، نسي الظهر أنا ما صليت، ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا المغرب ولا الصبح، نسي، يلزمه أن يصلي الخمس صلوات. شك، قال أنا يمكن الظهر صليت يمكن ما صليت، يلزمه أن يصلي الظهر. شك، قال يمكن الظهر اللي علي ما صليته، يمكن العصر، بيصلي اثنين، يأخذ بالأكثر في أمر الصلاة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يغفر لنا، إن الله على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، نهلل ثلاث مرات.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: A 2MFM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? at Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: A 2MFM sponsor.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابنا المستمعين أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة كمان اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سمير الأزهري ببرنامج جواهر أزهرية. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا،
0: آمين،
1: وزدنا علما يا أرحم الراحمين،
0: آمين.
1: كنا تكلمنا في الحلقات الماضية عن حسن الخلق وأهمية حسن الخلق وأثره في إصلاح وبناء المجتمعات، فاليوم أحببنا أن نتكلم عن واجب من الواجبات القلبية أو ما يسمى بالأخلاق الباطنة التي نحتاج إليها،
0: نعم،
1: ألا وهو الرضا عن الله تعالى. الرضا عن الله تعالى من الواجبات القلبية، يعني هذا الشيء يجب بالقلب،
0: نعم،
1: يجب على كل مكلف أن يرضى عن الله تعالى. والرضا عن الله بمعنى التسليم له وترك الاعتراض. الرضا عن الله بمعنى التسليم له وترك الاعتراض. فيجب على المكلف أن يرضى عن الله تعالى، أي لا يعترض على الله اعتقادا ولا لفظا، باطنا وظاهرا، في قضائه وقدره، فيرضى عن الله تبارك وتعالى في تقديره الخير والشر والحلو والمر والرضا والحزن والراحة والألم، مع التمييز في المقدور والمقضي. يعني هذا لابد أن الواحد ينتبه له، لأنه نعم نحن نسلم لله تبارك وتعالى، نرضى عن الله تبارك وتعالى في كل الأحوال اعتقادا لا يعترض على الله اعتقادا، يعني بمعنى إنه القلب يعترض على الله لا يقبل هذا الشيء،
0: نعم،
1: ولا لفظا باللسان، باطنا يعني في كذلك في القلب، وظاهرا بالأفعال التي يعملها الإنسان في قضائه وقدره، فيرضى عن الله تبارك وتعالى في تقديره الخير والشر والحلو والمر والرضا والحزن والراحة والألم. قال: مع التمييز في المقدور والمقضي، فإن المقدور والمقضي إما أن يكون مما يحبه الله وإما أن يكون مما يكرهه الله. يعني القضاء والقدر، لما نقول نرضى بقضاء الله وقدره، القضاء اللي هو يعني صفة الخلق،
0: نعم،
1: فالله تعالى خالق للخير وخالق للشر، خلق الخير وخلق الشر، نرضى بخلق الله للخير وكذلك بخلقه للشر،
0: نعم.
1: أما الخير فهو بمحبة الله وبرضاه سبحانه وتعالى، قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وأما الشر كالكفر والمعاصي فالله عز وجل هذا هو بخلقه، لكنه ليس بمحبته ولا برضاه، قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. ده القضاء. القضاء يعني بمعنى صفة الخلق، أي الله عز وجل هو خالق كل شيء، خالق الخير وخالق الشر، خالق أعمالنا الاختيارية وأعمالنا الاضطرارية. والقدر أي التقدير، والتقدير بمعنى التدبير، وهو خلق الله للأشياء على الوجه المطابق لعلمه الأزلي. خلق الله، إيجاد الله للأشياء على الوجه المطابق لعلمه الأزلي، فيخلقها في الوقت الذي علم أنها تكون فيه، يخلقها في الوقت الذي علم أنها تكون فيه. فنحن نرضى بتدبير الله للأشياء. ويعني يقول ويه: العالم وما حوى ملك لله تعالى،
0: نعم،
1: العالم وما حوى ملك لله تعالى، والعبد عبد والرب رب،
0: الله،
1: والعبد الله عبد والرب الله رب. لذلك قال سيدنا أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه في عقيدته: ولا تثبت قدم في الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ولا تثبت قدم في الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، يفعل في ملكه ما يشاء ويحكم في خلقه بما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإن المقضي الذي هو محبوب لله تعالى على العبد أن يحبه كفعل الحسنات كالإيمان كالإسلام ونحو ذلك، والمقضي الذي هو مكروه لله تعالى كالمحرمات فعلى العبد أن يكرهه من غير أن يكره تقدير الله تعالى وقضاءه لذلك المقدور. يعني فرق بين خلق الله، إيجاد الله لهذا الشيء، وبين يعني فرق، يعني واحد يقول لك الله عز وجل خلق الشر وقدره، الخير الذي يعني الخير والشر هو بخلق الله عز وجل، فالخير الذي هو بخلق الله نحن نحبه، والشر الذي خلقه الله عز وجل وهو بخلق الله وبإيجاد الله نحن نكرهه، لا نكره تقدير الله لهذا الشيء وخلق الله لهذا الشيء، إنما لأن الله لا يحب ذلك، لأن الله عز وجل لا يحب منا فعل السيئات، لا يرضى لعباده فعل الكفر كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر. فالمعاصي من جملة مقدورات الله تعالى ومقضياته، فيجب على العبد كراهيتها، من حيث إن الله تعالى يكرهها ونهى عباده عنها، فليس بين الإيمان بالقضاء والقدر وبين كراهية بعض المقدورات والمقضيات تناف، لا يوجد تناف أو تناقض بين هذا وذاك، نحن نؤمن بقضاء الله وقدره، نكره بعض المقدورات والمقضيات التي هي شر ككره المعاصي ككره الكفر ونحو ذلك، لأن الذي يجب الرضا به هو القدر، هو القدر الذي هو تقدير الله تعالى الذي هو صفته والقضاء الذي هو صفته، وأما الذي يجب كراهيته فما كان من المقدورات والمقضيات محرما بحكم الشرع. لو نظرنا في هذه المسألة، مسألة الرضا عن الله تبارك وتعالى، وكيف أن يعني أنبياء الله صبروا وعباد الله المؤمنين يعني صبروا على يعني سلموا لله في كل أحوالهم، والله تبارك وتعالى قال عن صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ف مما نزل على بعض أنبياء الله في بعض الكتب القديمة غير القرآن، مما نزل على بعض أنبياء الله قال الله عبدي تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد، يعني نحن بنقولها بالعامية أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، فنزل في بعض الكتب ما يدل على هذا المعنى، عبدي تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد، الله قال والله غالب على أمره، وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، عبدي تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد، فإن رضيت بما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم ترضى بما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد.
0: سبحان الله سبحان الله،
1: يعني انظر إلى هذا الكلام، عبدي تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد، عبدي تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد، فإن رضيت بما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم ترضى بما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. يعني بالله عليك بعد هذا الكلام كيف للإنسان أن يحمل همًا؟ كيف للإنسان أن يبقى مهموما محزونا؟ يعني تتلاعب به الخواطر وتتلاعب به الشيطان وتتلاعب به الأهواء، فالإنسان يعني يرضى بما قضاه الله بما قسمه الله له. وقال بشر بن الحارث قصدت عبادان، هذه منطقة اسم مكان، في بداية يعني في أول سيره وسلوكه إلى الله، قال فإذا أنا برجل مجذوم أعمى، أصابه الجذام، الجذام هو تتساقط مرض تتساقط اللحم يتساقط بسببه. فقال بشر بن الحارث: قصدت عبادان، وهذا اسم مكان، في بدايتي، يعني في أول سيري إلى الله، فإذا أنا برجل مجذوم أعمى قد صرع في الشمس، والنمل يأكل لحمه، والنمل يأكل لحمه. فقلت: يا رب، مجذوم أعمى يأكل النمل لحمه. فرفعت رأسه فوضعته في حجري. يعني انظر، هذا بشر بن الحارث من كبار الأولياء والصالحين، قصد مكان، وفي بداية يعني سلوكه لطريق الولاية والزهد والعبادة، قال: فإذا أنا لي واحد رجل مجذوم أصابه الجذام، والجذام هذا ليس أمرا سهلا، تتساقط منه الأطراف وتسود ويتساقط اللحم، وله رائحة كريهة ونحو ذلك، حتى إنه ورد في بعض الأحاديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وهذا الحديث ينبغي أن يعني أن يفهم، ويعني أن يفهم على وجهه.
0: نعم.
1: فر من المجذوم فرارك من الأسد، معناه الإنسان الذي لا يتحمل، الذي لو أصيب بهذا قد يعترض على الله عز وجل ولا يصبر، فهذا عليه يعني أن يفر من هذا. أما الإنسان المتوكل على الله سبحانه وتعالى، لأنه المرض بذاته لا يخلق العدوى، إنما خالق المرض هو الله.
0: نعم.
1: والمرض ينتقل من إنسان إلى إنسان بتقدير الله عز وجل وبخلق الله سبحانه وتعالى. فهذا، انظر إلى هذا الرجل، يعني حصلت عنده شفقة، حتى يعني زي ما ذكرنا في الحلقة الماضية أنه كان من صفة سيدنا أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه التواضع.
0: نعم.
1: فكان يأتي إلى الزمنة والمرضى واللي عندهم الجذام فيداويهم ويقضي لهم حاجاتهم، وهذا من شدة توكله على الله. نعم. عز وجل. احنا شفنا اللي حصل، يعني
0: ده كان تلك القصة، تلك البنت.
1: نعم.
0: المحدودبة
1: الظهر. نعم صحيح. ولكن احنا من فترة قريبة، يعني ما حصل ايام كورونا
0: نعم.
1: وكان كم وكم من الصداقات تقطعت، ومن الارحام تقطعت، والتباعد وكله خوفا من المرض ونحو ذلك. فالإنسان عليه أن يتوكل على الله عز وجل. فهذا بشر بن الحارث، انظر ماذا صنع هذا الرجل. قال: فإذا أنا برجل مجذوم أعمى قد صرع في الشمس، والنمل يأكل لحمه. فقلت: يا رب، مجذوم أعمى يأكل النمل لحمه. فرفعت رأسه فوضعته في حجري. شال كده رأسه وحطها في حجره. قال: فرفعت رأسي فوضعته في حجري، فلما أفاق. انظر إلى حال هذا الرجل وإلى يعني الكلام الذي سيقوله. فلما أفاق قال: من هذا الفضولي الذي يدخل بيني وبين سيدي؟ الله أكبر. قال: من هذا الفضولي الذي يدخل بيني وبين سيدي؟ سيدي يجوز أن تطلق على الله، يجوز أن يطلق على الله لفظ السيد على معنى أنه المدبر لجميع المخلوقين سبحانه وتعالى. فقال: من هذا الفضولي الذي يدخل بيني وبين سيدي؟ فوحقه لو قطعني إربا إربا ما ازددت له بتوفيقه إلا حبا. قلبه حاضر شيخ. القلب.
0: نعم.
1: هذا لما يكون القلب حاضر مع الله عز وجل. قال: لو قطعني، يعني قطع إربا إربا، قطعا صغيرة. قال: ما ازددت له بتوفيقه إلا حبا، لأنه هذا بتوفيق الله عز وجل، أن يوفقك الله لفعل الطاعة والصبر ونحو ذلك. وورد عن سيدنا عيسى المسيح، عيسى بن مريم عليه السلام، أنه مر برجل مقعد أعمى مضروب الجنبين بالفالج، يعني أصابه الفالج شلل لا يتحرك، وقد تناثر لحمه من الجذام، وهو يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه.
0: سبحان الله.
1: مقعد أعمى.
0: نعم.
1: مضروب الجانبين بالفالج ويقول
0: الحمد
1: وتناثر
0: لله.
1: لحمه من الجذام وهو يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. فقال له عيسى: يا هذا، أي شيء من البلاء أراه مصروفا عنك؟ إنه سيدنا عيسى تعجب من حاله، فقال له: يا روح الله، معنى روح الله يعني روح عيسى روح مشرف عند الله، فقال: يا روح الله، أنا خير ممن لم يجعل الله في قلبه ما جعل في قلبي من معرفته. يقول: طالما أن أنا في قلبي معرفة ربي والإيمان به والتسليم له، فكل بلية بعد ذلك هينة. فقال له سيدنا عيسى عليه السلام: صدقت. قال له سيدنا عيسى: صدقت، هاد يدك، مد يدك. فمدها، فلما أمسكه سيدنا عيسى عليه السلام تحول حاله، فصار أحسن الناس وجها وأفضلهم هيئة. هذه معجزة لعيسى عليه السلام، وصار يعني مشى معه وصار في صحبته فالمؤمن الكامل سيدي، المؤمن الكامل لا يختلج في قلبه اعتراض، وكلما اشتد البلاء عليه زاد إيمانه وقوي تسليمه.
0: هو مولانا، ألم يرد أنه في بعض الروايات أنه البلاء أحيانا يكون لرفع الدرجات، وبالنسبة للأنبياء الأمثل فالأمثل؟
1: هو بعض العلماء ماذا قال؟ قال: البلاء إما أن يكون تنقية وإما أن يكون ترقية.
0: أيوة.
1: يعني إيه تنقية وترقية؟ البلاء إما أن يكون تنقية، كما ورد في الحديث: لا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى تتحاشى عنه ذنوبه، تتساقط عنه ذنوبه كما يتساقط الورق عن الشجر. وإما أن يكون ترقية كابتلاء النبيين والمرسلين، هذا لرفع درجاتهم وكمان للمؤمنين. ورد في الحديث: إن الله يكتب للعبد الدرجة العالية في الجنة، المنزلة العالية في الجنة، ولا يبلغها هذا العبد بحسن عبادته، بحسن تقواه، بحسن صلاته وصيامه، لا يبلغها بحسن عبادته. قال: فيبتليه الله ثم يرزقه الصبر على هذا البلاء حتى يحصل هذه المنزلة العالية.
0: سبحان الله.
1: يقولوا: من رحمة الله بعبده المؤمن أن نشوف أديه، وكم وكم من المرات بيكون الواحد كده قاعد مبسوط وفجأة يتغير حاله، ولتغير موده، تغير من فرح إلى حزن، يغتم قلبه، يغتم. هذا الاغتمام الذي يحصل له في قلبه لو صبر عليه له به أجر.
0: سبحان الله.
1: هذا من عظيم فضل الله. هذا الاغتمام الذي حصل له في قلبه لو صبر عليه يكون له أجر عند الله سبحانه وتعالى. أما إن لم يصبر وصار يعني يعترض على الله ويتكلم هنا وهناك وكذا وكذا، ضيع على نفسه الأجر وضيع على نفسه الثواب. فالمؤمن كلما اشتد البلاء عليه زاد إيمانه وقوي تسليمه، وقد يدعو فلا يرى للإجابة أثرا. وده بيحصل كتير، يقول لك: احنا بندعي بندعي بندعي وما فيش أي أثر، وما فيش أي يعني أثر، ولا يستجاب ليه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام حذر فقال: لا يستعجلن أحدكم يقول دعوت ودعوت ولم يستجب لي، فعند ذلك يترك الدعاء. هو الدعاء في حد ذاته عبادة.
0: نعم.
1: لله. سواء استجيب لك، يعني حصل المطلوب أو لم يحصل، حصل المراد أو لم يحصل، أنت في كل الأحوال هذه عبادة لله، وأنت تثاب عليها. وقد يتحقق المطلوب بإحدى ثلاث: إما أن يتحقق المراد يعني تحصل ما طلبته، وإما أن يصرف عنك من البلاء مثله، وإما أن يدخر لك في الآخرة، وادخاره في الآخرة أعظم.
0: نعم. هو ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الدعاء مخ العبادة.
1: نعم، له منزلة عظيمة في العبادة. أيوة. يعني هو عبادة. نعم.
0: لكن هون قد البعض يفهم أنه العبادة مثلا أنه يحتاج إلى وضوء أو على
1: غيره. العبادة متنوعة. نعم. العبادة أقصى غاية الخشوع والخضوع، نهاية التذلل لله تعالى. أيوة. العبادة منها الذكر، منها ما يحتاج إلى الطهارة، ومنها ما لا يحتاج إلى الطهارة.
0: نعم.
1: اللي هي أن يكون على طهارة كاملة. فكالذكر مثلا، يجوز للإنسان أن يذكر الله ولو كان يعني على غير وضوء.
0: نعم.
1: كذلك يجوز له أن هناك أداب للدعاء إن شاء الله بنتناولها في حلقة من الحلقات. هناك أداب للدعاء أن يكون على طهارة كاملة مستقبلا للقبلة، أن يعني أن يطيب مطعمه ومشربه، يعني يأكل من حلال ويشرب من حلال ويلبس من حلال ونحو ذلك. يعني كما قال بعضهم: نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب.
0: سبحان الله.
1: كيف نرجو استجابة لدعاء قد سددنا طريقه بالذنوب؟ نحن ندعو الإله عند كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب. كيف نرجو استجابة لدعاء قد سددنا طريقه بالذنوب؟
0: يعني بمعنى أنه الواحد،
1: يعني الإنسان، النبي عليه الصلاة والسلام أليس قال: رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره، يعني يستجيب له. وفي حديث آخر: الرجل يطير السفر أشعث أغبر يقول: يا رب يا رب، قال: ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. يعني معناه هذا سد على نفسه طرق الاستجابة. يعني ولئا الأشعث أغبر يطيل السفر، قالوا: لأن السفر من مظان استجابة الدعاء. ثلاث لا ترد دعوة، منها دعوة المسافر. فالمسافر دعاؤه مستجاب. فالواحد أحيانا يدعو فلا يرى للإجابة أثرا، فينبغي ألا يتغير سره، وأنا كنت وأنا وأنا لا يدعو. ابقى على ما أنت عليه من هذه العبادة. هو يعلم، لأنه لا، لماذا لا يتغير سره؟ لأنه يعلم أنه عبد مملوك لله، والمالك سبحانه وتعالى يتصرف في خلقه كما يريد، وهو ليس بظلام للعبيد. فإن اعترض العبد على الله خرج من دائرة الإيمان، كما جرى لإبليس. أول كفر حصل
0: إبليس،
1: لما إبليس كفر بالله، وكان كفره ما هو؟
0: الاعتراض على الله. على الله.
1: فذلك دائما نقول للناس: احذروا الاعتراض على الله. على الواحد أن يسلم لله في كل أحواله ظاهرا وباطنا، لا يعترض على الله. الله قال: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وفي آية: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى، اعترض على الله، اعترض على قضاء الله، اعترض على حكم الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ينتبه، الواحد لا يعترض على الله، بل الواحد يسلم لله في كل أحواله.
0: هذا كأنه كمان هذا الكلام مولانا دليل على فساد قول الذين يقولون عن إبليس أنه كان طاووس الملائكة.
1: إبليس، الله قال: إلا إبليس كان من الجن. كان من الجن ففسق عن أمر ربه. لم يقل: إلا إبليس كان من الملائكة. لا، قال: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فبنص القرآن هو من الجن، فلا يجوز أن يقال عنه طاووس الملائكة. طب بعض يقول لك: ما هو الملائكة هم الذين أمروا بالسجود لآدم. هذه شبهة يلقيها البعض، يقولون الملائكة الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم. فإبليس ما دخل إبليس؟ إبليس شمله الأمر لأنه كان يعيش في السماء بين الملائكة، يعيش مع الملائكة في السماء. فلما ورد الأمر، ورد الأمر للجميع، لكل من في السماء، فشمله الأمر معهم. فلما اعترض على أمر الله تبارك وتعالى وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فلعن وطرد من رحمة الله وكفر بالله. الملائكة، الله قال، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما إبليس اعترض على الله، عصى أمر الله، فكيف يكون من الملائكة؟
0: حتى هو في اعتراضه على الله تبارك وتعالى، هو ألم يقول أنه كيف أسجد لمن خلقت من طين؟
1: نعم، هو قال: خلقتني من نار. نعم. النبي قال: الملائكة خلقت من نور، والجن خلق من نار، وخلق ابن آدم مما وصف لكم، أي من الماء والطين.
0: نعم.
1: فكل يعني الأدلة كثيرة على فساد هذا القول. الأدلة كثيرة على فساد هذا القول. فمن هنا الإنسان عليه أن يعلم الإيمان، والإيمان القوي يظهر أثره عند قوة البلاء. اللي هو إيمان قوي، هذا يظهر أين؟ عند قوة البلاء.
0: نعم.
1: فكلما اشتد البلاء كلما تعلق بالله أكثر فأكثر. زي هذا الذي كان مجذوم وأعمى والنمل يأكل من لحمه وكذا، فلما رفعه وضعه وقال يعني رق له، فقال من هذا الفضولي الذي يحول بيني وبين سيدي، لو قطعني إربا إربا.
0: وذاك يعني الذي قال إلهي لو
1: صببت علي البلاء صبا ما ازددت فيك إلا حبا. لذلك يقولوا إيه؟ ورود الفاقات أعياد المريدين.
0: أيوة.
1: يعني إيه ورود الفاقات أعياد المريدين؟ الفاقات يعني البلايا والمصائب. المريد السالك في أول طريق
0: التصوف.
1: نعم، هذا من كلام ابن عطاء الله السكندري. يقول ورود الفاقات أعياد المريدين يعني إيه؟ يعني إنه يعني المريد الصادق، نعم، المريد الصادق الذي يسعى في يعني يبدأ في طريق الولاية والزهد والعلم والتعبد ونحو ذلك، هذا يفرح إذا نزلت عليه المصيبة، إذا نزلت عليه البلية يفرح. أما حال كثير منا نحن في هذه الأيام، إذا نزلت عليه البلية، نزلت عليه المصيبة، تراه يتضجر ومش عارف كذا، أنا صابر بس أنا تعبت. أما أهل الله حتى يعني مجرد اللي هو هذه اللي هي بس التي تدل على التضجر لا يفعلونها.
0: سبحان الله، ذكرتني بالقصة اللي ذكرت لنا إياها المرة الماضية في الحلقة الماضية عن ذاك الشاب الذي أسرف، كان مصرفا على نفسه وقال لأمه. سبحان الله،
1: يفعل بي كما يفعل بالعبد الآبق إذا أخذه سيده. نعم،
0: يعني هذا يعني بهالأيام هاي مولانا أين هذا؟ يعني أداش بيستلذ هذا الإنسان؟
1: بيقولوا تشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام فلاح. نحن لما نذكر مثل هذا القصاص، لما نذكر مثل هذه الأمور، هذا ليس معناه أننا أو أن الواحد منا أو أن المتحدث هو على درجة عالية من الصبر والتسليم.
0: إنما لتذكير أنفسنا
1: نذكر. نعم، الله قال وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. هذا من باب التذكير، من باب لعل الواحد منا إذا حصل له شيء، حصل له أمر، فيتذكر فلان وما حصل معه، فلان وما حصل معه، يتذكر نبيا من الأنبياء، يتذكر أولياء الله تبارك وتعالى، فيقول يعني أين أنا وأين هم؟ ما حالي وما حالهم؟ هؤلاء صبروا، أنا أين صبري؟ ونحو ذلك.
0: لعله يمتثل. نعم. لو بالقليل ولو منهم.
1: نعم، نعم. هكذا. فالبعض أحيانا يقول لك طيب يعني إزاي؟ طب يعني أنا أحيانا البعض يقول لك أنا ببص سبحان الله يا أخي الدنيا دي غريبة. بص مثلا الأنبياء والأولياء والصالحين والصحابة وما حصل لهم وما نزل بهم وتسلط الكافرين والفاجرين عليهم، على أنبياء الله، ما حصل مع سيدنا يحيى عليه السلام. هذا النبي الكريم، هذا يحيى، الله سلط عليه فاجر فأمر بذبحه.
0: سبحان الله.
1: فذبح عيسى عليه السلام وهو نبي كريم. فبعض الناس لك يعني لماذا لم يمنع الله هذا الظالم من قتل نبيه يحيى مثلا؟ وكذلك قد يقول قائل لماذا لم يمنع الله كل تسلط من الكفار على الأنبياء وعلى المؤمنين؟ وقد يقول قائل لماذا يجوع المؤمن ويشبع الكافر؟ نقول لهم هنيئا لمن كان متوكلا على الله، مسلما لله سبحانه، وراضيا بقضائه وقدره، ونقول لهم هذا دليل على أن الدنيا لا تساوي عند الله شيء. لو كانت الدنيا تساوي عند الله شيء ما سلط الكافرين فيها على المؤمنين.
0: النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنا في هذه الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. يعني هذه الدنيا لا تساوي شيئا،
1: لا تساوي جناح بعوضة. بل سميت الدنيا دنيا من الدناوة لدناوتها وحقارتها.
0: سبحان الله.
1: ولكن مع كل هذا كم وكم نرى من أناس يتقاتلون فيها من أجلها.
0: سبحان الله.
1: تقام الحروب، تدمر البيوت، تقطع الأرحام، تحصل الخلافات على أي شيء؟ بسبب دنيا فانية. على أي شيء؟ بسبب أحيانا إساءة الظن، بسبب كذا، بسبب كذا، بسبب كذا. ماذا كله؟ العاقل الذكي لا ينظر إلى كل هذا، لا ينظر إلى كل هذا، بل يقول المهم أن أكون على الإيمان والإسلام.
0: اللهم يعني حسن الختام.
1: بس هذا هو يعني كان ورد عن يعني عن السيدة رابعة العدوية، هذه كانت زاهدة تقية، ليس كما يصورونها في الأفلام والمسلسلات. هذه السيدة رابعة يعني كان يروى مما يروى عنها أنها كانت تقول ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إن صح منك الرضا يا من هو الرضا.
0: نعم.
1: فمعناه المهم أن يرضى عنك، أن يرضى عنك الله.
0: نعم.
1: المهم أن تكون طائعا لله. المهم أن تكون مسلما لله. المهم أن تكون راضيا عن الله في كل أحوالك. وحقيقة إذا كان الإنسان كذلك بتجد الشيخ، بتجد عنده سعادة.
0: نعم.
1: تجد في قلبه راحة، لا يكترث للدنيا وما فيها، لا يبالي،
0: متوكلا على الله،
1: لا يبالي، لا يبالي. يعني شوف هذه القصة التي فيها حكمة كبيرة، روى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن نوف البكالي قال انطلق رجل مؤمن ورجل كافر يصيدان السمك، فجعل الكافر يلقي شبكته ويذكر آلهته، يعني التي يعبدها من دون الله، فتمتلئ سمكا، ويلقي المؤمن شبكته ويذكر اسم الله تعالى فلا يصطاد شيئا، ففعل ذلك إلى مغيب الشمس، ثم إن المؤمن اصطاد سمكة فأخذها بيده فاضطربت فوقعت في الماء، فرجع المؤمن وليس معه شيء، ورجع الكافر وقد امتلأت سفينته، فأسف ملك المؤمن، ملك الموكل به، وقال ربي عبدك المؤمن الذي يدعوك رجع وليس معه شيء، وعبدك الكافر الذي يعني كفر بك ويعصيك رجع وقد امتلأت سفينته، فأراه الله تعالى مسكن المؤمن في الجنة. فقال الله تعالى لهذا الملك ما يضر عبدي المؤمن ما أصابه بعد أن يصير إلى هذا من النعيم.
0: سبحان الله.
1: ذلك ورد في الأثر يؤتى بأبأس رجل كان في الدنيا، رجل التغليب، رجل أو امرأة لكنه من أهل الإيمان والتقوى، بأبأس رجل كان في الدنيا ولكنه من أهل الإيمان، يعني رأى كل المتاعب في الدنيا، قال فيغمس في الجنة غمسة.
0: سبحان الله.
1: يعني يطلعونه على مكانته في الجنة، فيسأل فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟
0: سبحان الله.
1: فيقول لا وعزتك ما رأيت بؤسا قط. قالوا أنساه نعيم الجنة، أنساه كل بؤس كان حصل له في الدنيا،
0: وهذه من غمسة.
1: نعم، بس مجرد اطلاع. ويقال يؤتى بأنعم رجل كان في الدنيا ولكنه
0: بالعكس
1: أهل
0: يعني
1: كفري، تنعم كل النعيم لكنه كان من الكافرين، مات على الكفر والعياذ بالله، فيغمس في النار غمسة. فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت نعيما قط.
0: سبحان الله.
1: قالوا أنساه، يعني شدة النار وحرها أنسته كل نعيم كان قد تنعمه في الدنيا. إذا كان أقل مؤمن في الجنة، آخر من يدخل الجنة من المسلمين من أهلها، أقل مؤمن يقال له اذهب فإن لك في الجنة مثل الدنيا وعشرة أمثالها.
0: ما شاء الله. ما شاء
1: فضحك
0: الله.
1: النبي وقال هذا أقل أهل الجنة منزلة.
0: سبحان
1: إنه
0: الله.
1: له أقل واحد، أقل مرتبة له في الجنة مثل الدنيا وعشرة أمثالها، عشر أضعافها الدنيا
0: الله.
1: وما فيها. فيقول فقال الله للملك ما يضر عبدي المؤمن ما أصابه بعد أن يصير إلى هذا، وأراه مسكن الكافر في النار، فقال الله تعالى هل يغني عنه شيء أصابه في الدنيا؟ فقال الملك لا والله يا رب. وذهب سيدنا يوسف عليه السلام ابن يعقوب فبكى لما حصل ما حصل مع سيدنا يوسف عليه السلام، وإخوة يوسف فعلوا به ما فعلوا وألقوه في البئر وكذبوا على أبيهم وسفهوا أباهم، وهذا كله لا يليق هذا كله الذي حصل إلا أخوهم الأصغر بنيامين ما شاركهم في هذا الأمر. أما هؤلاء الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة، هؤلاء من تسفيههم يعقوب عليه السلام وقوله إنا لنراك في ضلالك القديم وما إلى ذلك، هذا كله في معرض التسفيه لنبي من الأنبياء، وهذا كفر مخرج من الدين والعياذ بالله. فلا يصح ما يقوله البعض إن هؤلاء تابوا وصاروا أنبياء. لا، النبوة ليست لهؤلاء، إنما كانت ليوسف ولأخيه الأصغر بنيامين، ثم من نبئ من ذرية هؤلاء، وهؤلاء هم الأسباط، أي الذين نبئوا من ذرية هؤلاء. أما هؤلاء إخوة يوسف الذين فعلوا تلك الأفاعيل، هؤلاء نعم يعني أسلموا بعد ذلك، آمنوا بالله، تابوا إلى الله عز وجل، ولكن هؤلاء ليسوا أنبياء. ففعلوا ما فعلوا مع سيدنا يوسف عليه السلام، وذهب يوسف عليه السلام، فبكى يعقوب ولم ييأس. بكى يعقوب ولم ييأس.
0: نعم.
1: وبكاء يعقوب هنا ليس اعتراضا على الله.
0: لا.
1: وليس معناه أنه ليس مسلما لله. لا، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ولده إبراهيم.
0: نعم.
1: قال إن العين لتدمع
0: وإن القلب
1: ليحزن أي على الفراق.
0: نعم.
1: وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. نعم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: هو لما قال له للصحابي قال له إنها رحمة.
1: نعم، هذه رحمة. نعم. فلما ذهب ابنه الآخر بنيامين قال فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.
0: أيوة.
1: وقد دعا موسى عليه السلام على فرعون فانتقم الله من فرعون بعد حين، فما زاده ذلك إلا تسليما ورضا. قال الله تعالى عن عباده المؤمنين الصالحين رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ذلك ورد عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال استوى الناس في العافية، يعني في العافية سواء، فإذا نزل البلاء تباينوا، يظهر المسلم من غير المسلم. وقال أبو علي الدقاق رحمه الله ليس الرضا ألا تحس بالبلاء، ولكن الرضا ألا تعترض على الحكم والقضاء.
0: نعم.
1: ليس الرضا ألا تحس بالبلاء، إنه
0: شاعر.
1: نعم. قالوا لكن الرضا أين؟ ألا تعترض على الحكم.
0: نعم.
1: والقضاء. وإذا رضي الله عن عبد فعلامة رضاه أن يجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. فإن رؤيا ذكر الخير برؤيته، وإن حضر حضر الخير معه، وإن نطق نطق بخير، وعليه من الله سمات ظاهرة، لأنه يتقلب في الخير بعمل الخير، وينطق بخير ويفكر في خير ويضمر خيرا، فهو مفتاح الخير أينما حضر، وسبب الخير لكل من صاحبه، والآخر يتقلب في شر ويعمل شرا وينطق بشر ويفكر في شر ويضمر شرا، فهو مفتاح للشر. وكون الإنسان مفتاحا للخير ومغلاقا للشر معناه أن يحفظ نفسه ووقته وجهده وما يستطيع لمنفعة الآخرين من المسلمين أيضا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. فالإنسان ينتبه، ينبغي أن تكون أن انظر في نفسك، كل واحد مننا ينظر في نفسه، هل أنا مفتاح للخير ومغلاق للشر، أم أنني مفتاح للشر مغلاق للخير؟ يحاسب نفسه، أين أنا، كيف حالي، أين أنا، هل أنا من هؤلاء أو أنا لست من ضمنهم؟ فلو وجد نفسه من أهل الشرور ومن أهل المعاصي فهذا يبادر بالتوبة، يبادر بالرجوع، يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل. وينبغي أن يخالف نفسه. يقول من اتبع الهوى هوى الذي يعني نفسك لا تريد لك الخير. نعم، نفسك لا تريد لك الخير إلا أنفس الأنبياء تدعوهم بالخير، لكن نحن أنفسنا أنفسنا أمارة تأمرنا بالسوء. النفس تميل إلى الشرور، تميل إلى المعاصي، تميل إلى حب الانتقام، تميل إلى فعل كذا وإلى فعل كذا وإلى فعل كذا وإلى فعل كذا مما لا يحب الله، مما لا يحبه الله عز وجل. فالعاقل الذكي هو الذي يخالف هواه ويخالف نفسه، ويخالف نفسك ترتقي.
0: نعم.
1: خالف هواك ترتقي، لكن الذي لا يخالف نفسه هذا يخسر كثيرا، لأن نفسه تأخذه إلى الهاوية. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا قال ومن يصبر يصبره الله. يعني الواحد يعود نفسه على الصبر، يقول أنا مش متحمل، أنا كذا أنا كذا، لا، عود نفسك على الصبر. يعني أحيانا البعض يقول لك إيه؟ يقول لك بص أنا طبيعتي كده، وأنا وضعي كده، وأنا أخلاقي كده، واللي عاجبني كده أهلا وسهلا، واللي مش عاجبني براحته. طب الذي يكون هكذا هذا لا يرتقي، هذا لا ينصلح حاله. لكن العاقل الذكي هو الذي ينظر إلى نفسه فيقول لا، أنا مطلوب أنه أنا أصلح نفسي.
0: بعدنا مبارح مولانا كنا عم نحكي عن الأخلاق الحسنة والتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام.
1: فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وورد في الحديث أيضا عن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني امرأة سوداء، يعني بالعادة كان يعني من عادة الجاهلية كان ينظر لها بطريقة وبعين حتى عند بعض الناس، فالإنسان ينتبه. ولكن العبرة عند الله بالتقوى.
0: أيوة.
1: فقال له ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت بلى. امرأة من أهل الجنة، يعني شاهد لها النبي بأنها من أهل الجنة. فقلت بلى. فقال هذه المرأة السوداء، يعني يصفها، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أصرع، يعني يصيبها الصرع، وإني أتكشف، يعني لما يأتيها الصرع تظهر عورتها ويظهر شيء من جسدها، فادعوا الله تعالى لي. قال صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت، يعني على ما أنت فيه من البلاء، إن شئت صبرت ولك الجنة.
0: أيوة.
1: وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فانظر إلى المرأة الصالحة الصابرة ماذا قالت؟ قالت أصبر إن شاء الله، ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف.
0: سبحان الله.
1: يعني انظر إلى حال هذه المرأة. وننظر إلى كثير من نسائنا في هذا
0: لا الحياة. حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا الموضوع،
1: يعني بس هذه مقارنة بسيطة، الواحد يعني محتاج أنه يراجع نفسه.
0: سبحان الله. سبحان الله.
1: يعني وأقول يعني للنساء انظرنا إلى هذا.
0: نعم.
1: شوف السيدة فاطمة في الـ يعني الـ في الأول كان لما الميت سواء امرأة أو رجل يموت فيلفوه بيشيلوه. فالسيدة فاطمة انظر إلى مدى حرصها ومدى عفتها رضي الله عنها وأرضاه. ريحانة النبي عليه الصلاة والسلام كانت إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم لها ويقبلها بين عينيها ويجلسها في مجلسه. وهي كانت إذا دخل عليها كانت تقوم له وتقبله بين عينيه وتجلسه في مجلسها
0: صلى الله عليه وسلم
1: ورضي الله عنها. فالسيدة فاطمة قالت لوحدة من الصحابة أنه ما لا تفكر أنه أنا إذا مت ولما يرفعوننا فيظهر شيء، يعني كأنه الجسد، يعني بيقولوا ظاهر، يعني معالم الجسد، فتحب أن تكون مستورة أكثر وأكثر. نعم. متى؟
0: في
1: كفنها. نعم. بعد وفاتها. فواحدة من الصحابيات قالت لها، كانت ممن يعني حضروا الهجرة إلى بلاد الحبشة، فكانت رأت عندهم أن الميت إذا مات بيعملوا اللي هو زي الحاجة اللي احنا بنشيل عليها دلوقتي الميت بحيث لا يحمل مباشرة شيء من الجريد
0: يعني.
1: أيوة, أيوة شيء من الجريد وله يعني زي الإيدين ويمس
0: ويضعون
1: عليه
0: يعني.
1: شيء نعم. فأعجبها ذلك فطلبت منه أن يعملوا لها ذلك وأن توضع فيه الله. زيادة في الستر.
0: سبحان الله.
1: زيادة
0: سبحان
1: في أي شيء في الستر
0: الله.
1: فيا أختي المسلمة يعني اجعلي قدوتك عائشة, واجعلي قدوتك فاطمة, واجعلي قدوتك هذه المرأة المرأة الصالحة التي كانت تصرع يأتيها الصرع يعني إذا ظهر منها شيء لا ليست مكلفة لا شيء عليها لا تحاسب, ومع ذلك قالت للنبي عليه الصلاة والسلام أصبر ولكن أدعو الله تعالى لي ألا أتكشف أدعو الله لي ألا أتكشف يعني لا ألا يظهر شيء. حتى قالوا فكان إذا أتاها الصرع لا يأتيها إلا وهي في سجودها فتبقى على هيئتها ولا يظهر منها شيء. دعا لها النبي عليه الصلاة والسلام. حتى العلماء في هذا الحديث يقولوا وفي الحديث بيان فضل الصابرين على البلاء والمرض وجزاء الله الذي ينتظرهم مقابل صبرهم واحتسابهم, وأن الصبر على البلاء يورث الجنة, وفيه عفة نساء السلف الصالح وحرصهن على الستر.
0: سبحان الله.
1: وفيه عفة نساء السلف الصالح وحرصهن على الستر.
0: سبحان الله. الله تبارك وتعالى يجعلنا من الصابرين المحتسبين عند الله تبارك وتعالى.
1: آمين.
0: شكرا لك فضيلة الشيخ على هذا الكلام الطيب الجميل.
1: ونكمل إن شاء الله الحلقة
0: إن شاء الله تبارك وتعالى.
2: أتوين أفين سبونسر. فضل يا جار شرب شاي صب ودوقني. روعة الشاي عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالميا من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر بريكفستي, شاي بنكهة الهيل, وشاي أخضر.
2: شاي أحمد نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
2: أتوين أفين سبونسر.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سنكمل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الحاقة. بعد أن ذكر الله عز وجل حال المؤمنين وأن المؤمن يعطى كتابه بيمينه يوم القيامة، ذكر الله حال الكافرين فقال: وأما من أوتي كتابه بشماله. هذا الكافر يعطى كتابه يوم القيامة بشماله، فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه. يتمنى أنه لم يعطى هذا الكتاب لما يرى فيه من قبائح أعماله، فترى المجرمين مشفقين مما فيه، خائفين مما يرون في صحائف أعمالهم من الأعمال القبيحة التي كانوا يفعلونها في الدنيا من الكفر والمعاصي والعياذ بالله. فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. يتمنى لو لم يدر هذا الحساب الذي يراه يوم القيامة، فإن الكافر لا نصيب له في الآخرة ولا ثواب له فيها. يا ليتها كانت القاضية، أي يقول الكافر يوم القيامة: يا ليت الموتة التي متها في الدنيا كانت القاضية، أي القاطعة للحياة، ولم أحيا بعدها، فلم أبعث ولم أعذب. ما أغنى عني مالية، أي يقول الكافر يوم القيامة: لم يدفع عني مالي شيئا من العذاب. هذا المال الذي كان يملكه في الدنيا لا ينفعه يوم القيامة، لا يدفع عنه شيئا من عذاب الله. هلك عني سلطانية، أي يقول الكافر يوم القيامة: هلك عني سلطانية، أي زال عني ملكي وقوتي، ولا يكون له بينة ولا يكون له حجة يوم القيامة. الأرض تشهد عليه وجوارحه تشهد عليه، نسأل الله السلامة. ثم يأمر الله ملائكة العذاب: خذوه فغلوه، أي خذوا هذا الكافر وغلوه، اجمعوا يديه إلى عنقه مقيدا بالأغلال. ثم الجحيم صلوه، أي أدخلوه النار المحرقة واغمروه فيها. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، أي أدخلوه في سلسلة طولها 70 ذراعا، قياسها ومقدار طولها 70 ذراعا، والله أعلم بأي ذراع هي. ثم ذكر الله عز وجل سبب عذاب الكافر فقال: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. كان لا يؤمن بالله ولا يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كافرا والعياذ بالله. والله عز وجل أمر عباده بالإيمان، وأفضل الأعمال هو الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فسبب عذاب هذا الكافر كما أخبر الله عز وجل: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. والله عظيم، عظيم الشأن، منزه عن صفات الأجسام، فالله تعالى أعظم قدرا من كل عظيم. ولا يحض على طعام المسكين، أي كان هذا الكافر في الدنيا لا يحض، لا يحث غيره ولا يحث نفسه على إطعام المسكين. وقال العلماء: دلت هذه الآية أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، على معنى أنهم يعاقبون في الآخرة على ترك الصلاة وترك الزكاة ونحو ذلك، ويعاقبون أيضا على عدم الانتهاء عن الفواحش والمنكرات، لا على معنى أنهم يطالبون بأداء العبادات حال كفرهم في الدنيا، فالعبادة لا تصح من الكافر. كانوا مأمورين في الدنيا أن يؤمنوا وأن يصلوا، أن يؤمنوا وأن يؤدوا الواجبات ويجتنبوا المحرمات. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. أي ماتوا على الكفر
والعياذ بالله، وكانوا لا يفعلون كل هذه الأعمال، فدلت الآية هذه على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، أي يعذبون أيضا على ترك الصلاة وغيرها من العبادات. ثم قال الله عز وجل: فليس له اليوم هاهنا حميم، أي ليس للكافر يوم القيامة حميم قريب يدفع عنه عذاب الله تعالى، ولا من يشفع له، ولا من يغيثه، لا أحد ينفعه يوم القيامة. ولا طعام إلا من غسلين، أي ليس له طعام ينتفع به إلا من غسلين. الغسلين هو ما يسيل من أبدان الكفار من الدم والصديد. الصديد هو الدم المختلط بماء من الجرح ونحو ذلك. ومن العلماء من فسر الغسلين بشجر يأكله أهل النار، نعوذ بالله من ذلك. لا يأكله إلا الخاطئون، أي لا يأكل هذا الطعام إلا الكافرون. ثم قال الله عز وجل: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أي أقسم بما ترونه وبما لا ترونه. وجواب هذا القسم: إنه لقول رسول كريم. إنه يعني القرآن لقول رسول كريم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال هو جبريل. هذا في سورة الحاقة. هذه الآية إنه لقول رسول كريم تجدونها في سورة الحاقة وفي سورة التكوير. في سورة التكوير أجمع المفسرون على أن المراد بالرسول جبريل عليه السلام، لأن الله عز وجل قال بعد إنه لقول رسول كريم في سورة التكوير: ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. وهذه من صفات جبريل عليه السلام. لذلك أجمع المفسرون على أن المراد بالرسول في سورة التكوير هو جبريل عليه السلام. وفي هذه السورة في سورة الحاقة أكثر المفسرين على أن الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال بعده: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. وكفار قريش ما كانوا يصفون جبريل بالشعر والكهانة، بل كانوا يصفون محمدا صلى الله عليه وسلم بهذين الوصفين. لذلك أكثر المفسرين على أن الرسول هنا في سورة الحاقة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأما في سورة التكوير فإن الرسول الكريم هو جبريل عليه السلام، لأن الله عز وجل قال بعد قوله إنه لقول رسول كريم في سورة التكوير: ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. وهذه من صفات جبريل عليه السلام. ثم قال الله عز وجل في سورة الحاقة: وما هو بقول شاعر، يعني هذا القرآن ليس بقول شاعر كما تدعون، ولا هو من ضروب الشعر ولا تركيبه. قليلا ما تؤمنون، أي لا تؤمنون بالمرة. أراد بالقليل عدم إيمانهم أصلا، والمعنى أنكم لا تصدقون بالقرآن، لا تصدقون أنه من عند الله عز وجل. فالمراد بالقليل هنا العدم، فإن العرب تقول مثلا: قل ما يأتينا، يريدون لا يأتينا. ثم قال الله عز وجل: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، أي ليس القرآن بقول رجل كاهن كما تدعون، ولا هو من جنس الكهانة، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بكاهن. فالكاهن من تأتيه الشياطين ويلقون إليه ما يسمعون من أخبار فيخبر الناس بما سمعه منهم، وأما طريقه عليه الصلاة والسلام فإنها منافية لطريق الكاهن، فإن ما يتلوه عليه الصلاة والسلام من الكلام مشتمل على ذم الشياطين
ومشتمل على اتخاذ الشيطان عدوا، فكيف يكون كاهنا؟ فالقرآن تنزيل من رب العالمين.

فأخذ القرآن من اللوح المحفوظ وهو ليس من تأليف ملك ولا بشر وأنزله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متفرقا. فهذا اللفظ الذي نقرأه يدل على كلام الله الذاتي الأزلي الذي ليس حرفا ولا صوتا. فقال الله عز وجل: تنزيل من رب العالمين. أين القرآن؟ تنزيل من رب العالمين. وذلك أنه لما قال إنه لقول رسول كريم أتبعه بقوله تنزيل من رب العالمين ليزول هذا الإشكال، حتى لا يظن أن هذا التركيب تركيب جبريل، بل إن القرآن نزل به جبريل عليه السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأمر من الله عز وجل. وكما قلنا هذا القرآن يدل على كلام الله الذاتي الأزلي الذي ليس حرفا ولا صوتا. وليعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول على الله كلاما باطلا، لا يدعي قولا باطلا على الله عز وجل، لا يتكلف محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول على الله عز وجل ما لم يقله من الأقاويل الباطلة. فالله عز وجل أكد ذلك بقوله سبحانه وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، أي لو تكلف محمد أن يقول علينا ما لم نقله من الأقاويل الباطلة لأخذنا منه باليمين، أي لأخذناه بالقوة والقدرة وانتقمنا منه باليمين أي بالحق. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتقول على الله، مستحيل على النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. فهذه الآية فيها التأكيد على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمين فيما يبلغه عن الله عز وجل، وما هو على الغيب بظنين، أي ليس متهما. ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين هو نياط القلب، هو عرق يتعلق به القلب يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب. هذا الوتين إذا انقطع مات صاحبه. فالمعنى لو تقول علينا لأذهبنا حياته معجلا. وأعيد وأكرر، هذه الآيات تؤكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن متقولا على الله، لم يكن يقول كلاما باطلا ويقول هذا هو قول الله، بل كان صلى الله عليه وسلم صادقا أمينا فيما يبلغه عن الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل: فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي ليس منكم أحد يحجزنا عنه. فمعنى الكلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلف الكذب لأجلكم، مع علمه أنه لو تكلف ذلك لعاقبناه ثم لم يقدر على دفع عقوبتنا عنه أحد. وبيان هذا المعنى أيضا نجده في سورة الأحقاف في الآية الثامنة في قول الله عز وجل: أم يقولون افتراه، يقول كفار قريش إن محمدا افترى هذا القرآن، يقول كفار قريش إن محمدا يدعي كذبا أن هذا الذي يتلوه تنزيل من رب العالمين. فقال الله عز وجل في سورة الأحقاف: أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. أم يقولون افتراه، أي يقولون اختلقه محمد وأضافه إلى الله كذبا. ماذا قال الله عز وجل؟ قل إن افتريته، أي قل لهم يا محمد إن افتريته عاجلني الله بعقوبة الافتراء عليه، فلا تقدرون على كفه عن معاجلتي ولا تطيقون دفع شيء من عقابه، فكيف أفتريه وأتعرض لعقابه؟ فدلت الآيات على صدقه عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله عز وجل: وإنه لتذكرة للمتقين، يعني القرآن هو تذكرة، هو عظة للذين يتقون الله عز وجل، للذين يخافون العقاب. ثم قال الله عز وجل:

المكذبين، فالله لا يخفى عليه شيء، يعلم الصادقين ويعلم المكذبين، وهذا وعيد لمن كذب القرآن. وإنه لحسرة على الكافرين، أي إن القرآن لحسرة وندامة على الكافرين يوم القيامة، والمعنى أنهم حين يرون ثواب من آمن بالقرآن واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يندمون على كفرهم. وإنه لحق اليقين، أي إن القرآن لحق اليقين، لا شك فيه أنه من عند الله، ليس من تأليف محمد ولا جبريل عليهما السلام، وفيه الحق والهدى والنور، فهو عين اليقين ومحض اليقين لا بطلان فيه. فسبح باسم ربك العظيم، أي نزه ربك عز وجل عن كل النقائص، نزهه سبحانه وتعالى عن السوء، نزهه عن مشابهة المخلوقين. بهذه الآية ختمت هذه السورة. هناك سورة أخرى أيضا ختمت بهذه الآية، وهي سورة الواقعة، فإنها أيضا ختمت بقول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم. هذه سورة الحاقة، والسورة التي بعدها التي سنتكلم في تفسيرها إن شاء الله تعالى هي سورة المعارج. سأل سائل بعذاب واقع، من هو الذي سأل وماذا نزل فيه؟ هذا ما سنتكلم فيه إن شاء الله تعالى في درسنا القادم، والله أعلم وأحكم.

خادم جده هو جبرائيل من الشمس والأسمار والكوكب الزهراء بطلعتكم يا فاطمة الزهراء.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أحبابنا الكرام، أهلا وسهلا بكم بسلسلة من الحكايات والسوالف الحلوة والهادفة من سوالف أهلنا. سالفتنا اليوم بيها إنا ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك عيني، أخبارك؟
1: الحمد لله، أنتم شلونكم؟
0: الحمد لله بخير. أخبارك، أحوالك؟
1: والله الحمد لله، صار لنا يومين ثلاثة ما سمعنا صوتك، شو مختفية؟ ضلالي يمكم.
0: ليش ما تعرفين؟ مبلشة العطلة وبلش الشغل والمخزن والجراج والحديقة، وتعرفين بعد أنتي.
1: أها، قولنا أنا شغلة بها إن
0: النتيش وتجاب إنا بالنص.
1: أنا شو بدري إني أسمعهم يقولون إن والموضوع بإن، ما أدري شنو مو شنو موضوعها بالحقيقة يعني.
0: أنا هم ما أعرف شنو هاي العبارة مال الموضوع بإن، خلي أسأل الحجي وأشوف شنو هاي سالفة بإن.
1: آه إيه، أنت من سألين الحجي، خلي نشوف شنو معناها.
0: إن شاء الله. ييه، هو وصاني قال لي روحي جيبي شاكوش وبسامير، وأنا التهيت وياك بالتليفون. دروحي خل أسأله وأرجع أرد لك الجواب. وشنو بيئنا؟
1: راحة تانية شامي عيني.
0: زين عيني، سلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: حجية يا حجية، هاي وين صرتي؟ هي حسبة شاكوش وكم بسمار، وين صرتي يا عيني؟
0: هاي جبت لك إياها، مو كانت أم يوسف وياي على التليفون بينما كملت وجبت لك اياها. هاي
2: ام يوسف على التليفون، انا اقول موضوع بانه وين صارت.
0: يا معود هاي شبيك اشو انت تصيح بيها انه ام يوسف تقول لي بانه، ما تقول لي شنو هاي الانه.
2: يعني شنو هاي الانه؟
0: بشنو بيها انه؟ يعني شنو سالفه الانه؟
2: ها، قصدك من جتي كلمه الموضوع بانه؟
0: اي، شنو هاي
2: سالفتها؟ سالفه هذه يابا، يقول لي يا محفوفه البقا والسلامه،
0: ايه
2: يقول لي كان اكو بمدينة حلب امير.
0: ايه،
2: امير ذكي فطن شجاع، يعني بصفات كلش حلوه، وباقي ويا الملك. بس في يوم من الايام صار خلاف بينه وبين الملك، يعني زين. الملك والامير اختلفوا بيناتهم.
0: زين،
2: فتعرفين بهيك شغلات عاده النوبات، اذا الملك ما حد سمع كلامه شو يصير؟ راسا ايده وكتله. يخلص منه. يعني خاصه اذا هو مثلا ملك متجبر وظالم، فإذا الأمير ما راح يسمع كلامه رأساً يقص رأسه ويخلص منه.
0: زين،
2: فهذا حس إنه الملك راح يغدر به.
0: زين،
2: شي يسوي؟ دار وجهه وطلع، هرب من حلب. راح وين؟ راح دمشق.
0: زين،
2: الملك شاف إنه الأمير راح فلت من عنده، فقال له للكاتب مالته، قال له اكتب رسالة للأمير.
0: ايه،
2: زين، طمنه وقل له يابا ترى الملك يقول خليج يرجع الحلب وماكو شيء بيناتنا، ويرجع المكانه ومنصبه وكل شيء حسب الأصول. فهذا الكاتب معروف عنه أنه كاتب ذكي، ويعرف شلون يصيغ الرسائل ويكتب رسائل خاصة للملوك. كاتب مال ملك يعني، مو كاتب عادي، كاتب مال ملك. فيعرف شلون يصيغ الكتابة بشكل صحيح، بحيث أنه ما يعني مو من الوارد أنه يطلع بها غلطة إملائية أو شيء من هالقبيل. فبس هو بنفس الوقت يعرف انه الملك دا يريد يغدر بالامير.
0: ايه،
2: وهو الامير له علاقه ويا الكاتب قويه، بحيث انه يحبه ويريد خاطره.
0: زين،
2: فقام يسوى كتب له رساله عاديه كلش ومرتبه، ما بها اخطاء، كل شيء اوكي حسب الاصول. هناك وبالنهايه كتب ان، وبعدين ترك فراغ، وبعدين كتب شاء الله تعالى. يعني بدل ما يكتب ان شاء الله تعالى، كتب ان بتشديد النون، وبعدين ترك فراغ، وبعدين كتب شاء الله تعالى.
0: ايش
2: يعني؟ هنا هاي الان هسه اللي تسالين عليها، شنو ان بالموضوع؟ لما الامير وصلت الرساله وقراها،
0: ايه،
2: اتعجب شلون هيك كاتب، هيك معروف عنه انه كاتب مال الملك ويكتب رسائل
0: الملوك وما يخطا
2: ابد، ما يخطا، يقول املاء مضبوط، وتجي بالنهايه حاط تجديد على ان، وبعدين ترك فراغ، وبعدين كتب شاء الله تعالى. قال اذا الموضوع
0: بان.
2: شنو هي الان؟ ظل يفكر الى ان بالاخير عرف انه الشغله بها تحذير.
0: أيه؟
2: فدور دريد يشوف شنو هالتحذير. هو شان ذكي الأمير هماتين صفن، إجا بباله الآية القرآنية اللي تقول إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. فعرف إنه الشغلة بها قتل، إذا راح يوصل للحلب راح ينقتل. فقام الأمير كتب رسالة عادية جدا دزها للملك يشكره ويقول له أنه أنا أعرف أفضالك علي، وأنه أنت تريد خاطري، وأنه أنا أحترمك وأقدرك باعتبار أنت الملك وأنا أمير أشتغل عندك وكذا، وإن شاء الله تكون ثقتك بي بمحلها، وإحنا نجيك ونرجع وحسب الأصول. وكتب إن الخادم المقر بالإنعام، هم شدد النون، إن الخادم المقر بالإنعام،
0: يعني كأنه ما دايرد له الجواب، يعني إنه افتهم الرسالة.
2: أي فهو بالأكيد أكيد الكاتب اللي راح يقرأ، فبدأ ما يقول أنا الخادم المقر بالإنعام كتب إن الخادم المقر بالإنعام. فلما وصلت الرسالة الملك قال للكاتب اقرأليش كتب الأمير، فكتب قراها وانتبه إلى أنه كاتب له إن الخادم المقر بالإنعام، فعرف في داخله أنه هو دي يقول إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. هاي آية قرآنية أخرى، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. فعرف أنه الأمير ما راح يرجع الحلب ما دام الملك الغادر موجود، يعني اتضمن أنه وصلت الرسالة وافتهمها الأمير ورد الجواب بشكل
0: كأنما تنبيه نبهها
2: بالضبط. فهاي صارت من ذاك الوقت عاد الناس من يصير شغلة بيها إنه، يعني يقول لك هاي أكو فشي إنه بالموضوع، ومن هاي جات سوالف الإنه بالموضوع. هسه أنت راح تلهينا سوالف، وهذه أنا أطلتي قصيرة وعدش كذا تصليحات بالبيت.
0: أمي هاي الشاكوش وهاي البسامي
2: هسه شريد من عندش،
0: خلي نبلش بالشغل،
2: عبري لشتي كان شاي الماء كم تدقل بسمار.
0: إن شاء الله. سالفتنا اليوم خلصت، بس سوالف هنه هواية، فخليكم ويانا والحلقة الجاية من سوالف هنه.

0: نبقى مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية السابعة من سورة المجادلة إلى الآية الثالثة من سورة الطلاق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض

0: بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده
1: حتى

لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ

جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر

طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.

نارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.

خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت

اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى.

وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام، ومن شر سمعي وبصري.

دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة.

خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنه حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته القاها الى مريم ان المسيح بشاره الله لمريم التي بشرتها بها الملائكه قبل ان تحمل به. ومعنى وروح منه ان روح المسيح روح صادره من الله خلقا وتكوينا.

0: دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
0: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يحب من عباده المخلصين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد أنبيائه المخلصين، وعلى آله وصحبه ومن كانوا على الاقتداء به حريصين. وبعد، we start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise him and thank him for all the blessings he endowed upon us without him being obligated to do so. We ask Allah to raise the rank of our master Muhammad, the final and choicest prophet, and to protect his Muslim followers from whatever he feared for them. Thereafter, هذا هو الدرس الخامس من سلسلة السير للخير بعنوان فضل العلم الشرعي وطلبه الجزء الثاني. This is the fifth lesson of the series Marching for the Good, titled The Merit of the Religious Knowledge and Its Seeking Part 2. كنا ذكرنا في الدرس الرابع أن العلم هو أرفع ما أنفقت فيه نفائس الأوقات ومن أولى ما علقت به الروابات، وذكرنا أن العلماء أشد الناس خشية لله عز وجل، وذكرنا أن طالب العلم مأجور على طلبه العلم إن كان طلبه مخلصا لله، وأنه يحسن بطالب العلم أن يتواضع لله في طلبه، ولا بد له، يعني لا مهرب له لا مناص له، من سؤال أهل العلم عنه. We mentioned in our previous lesson, the fourth lesson, that knowledge is the loftiest, the highest of what precious times are spent on, and among the foremost to which desires are attached. Moreover, we mentioned that scholars are the most fearful of God the Almighty, and that the seeker of knowledge will be rewarded for seeking knowledge if his seeking is sincere for the sake of God. Finally, we stated that it is better for the seeker of knowledge to be humble for the sake of God in his seeking. He also must ask scholars about this knowledge. كذلك لا بد له من الصبر على مشاق طلب العلم. لما الإنسان يطلب العلم سيكون هناك مشقات، أشياء صعبة. فإذا لا بد أن يصبر على ذلك. فالعلماء سافروا إلى أماكن بعيدة طلبا للعلم، وتحملوا مشاق السفر ومخاطره وتكاليفه، وصبروا على الجد فيه. يعني مثال على ذلك سيدنا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري، سافر شهرا، والسفر لمدة شهر في تلك الأيام فيه مشقة عظيمة وفيه تكاليف، وهناك مخاطر اللصوص والحيوانات المفترسة وغير ذلك. فهذا الصحابي الجليل رحل مسيرة شهر، جابر بن عبد الله هو صحابي جليل حضر العقبة مع والده عبد الله الصحابي الجليل، هذا أبوه عبد الله استشهد في معركة أحد. فجابر هذا سافر شهرا إلى مصر إلى صحابي آخر اسمه عبد الله بن أنيس، وهذا عبد الله بن أنيس من الأبطال في في في في في تاريخنا الإسلامي. الرسول عليه الصلاة والسلام أرسله وحده في مهمة لقتل شخص يجمع الناس ضد المسلمين، طال به الوقت حتى وصل إلى هذا الرجل بحيلة، ثم قتله وأتى برأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمي وحده سرية عبد الله بن أنيس، مع أنه وحده خرج في تلك المهمة. فهذا عبد الله بن أنيس كان سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث، جابر سمع أكثر من 1000 حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أنيس سمع بعض الأحاديث عن رسول الله. فجابر علم أن عبد الله ابن أنيس سمع حديثا من رسول الله، فسافر إليه ليسمع منه هذا الحديث الواحد مسافة شهر. فهذا مثال على أن هؤلاء يعرفون قيمة هذا العلم.
فكانوا يصرفون هؤلاء العلماء أيامهم ولياليهم في مذاكرته. فإذا يصرفون الليل والنهار يذاكرون، يعني يراجعون، يدارسون، يدرسون. كل ذلك لمعرفتهم قيمة هذا العلم. لما تعرف قيمة شيء تحافظ عليه وتطلبه. فهو المنجي هذا العلم يوم القيامة من عذاب أليم، وهو الكافل بالسعادة يوم الدين. الإنسان يكون سعيدا يعني يدخل الجنة، يدخل الجنة يوم الدين، يوم الحساب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي بقلب خال من الشرك. الذي يأتي بقلب خال من الشرك يكون مات على الإسلام، هذا ينفعه يوم القيامة. أما ماله وأولاده لا يكونون نافعين له يوم القيامة. وقد علموا هؤلاء العلماء، علموا أن الصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذابه. أتحمل المشاق في طاعة الله الآن أهون من أن نصبر نتحمل عذابه يوم القيامة. من يتحمل عذاب الله يوم القيامة؟ فإذا اصبر الآن حتى لا تحتاج إلى الصبر يوم القيامة في النار. So there is also no alternative to displaying patience with the difficulties of seeking knowledge. Scholars traveled to faraway places seeking knowledge, and they endured the hardships, risks, and costs of travel, and were patient with diligence in it. They used to spend their days and nights in studying it. All this because they knew the value of this knowledge. So one example is one companion called Jabir ibn Abdullah. His father is Abdullah ibn Amr. His father is a companion who died in the Battle of Uhud in the year 3. And Jabir was also a companion. He attended with him the allegiance that these Ansar paid to the Prophet in Mecca before Hijrah. So he's a great prophet, he's a great companion, and his father was a great companion. So this Jabir heard that another companion called Abdullah ibn Unais heard a certain hadith from the Prophet sallallahu alayhi wasallam. And Jabir wanted to verify the hadith from this companion who lived in Egypt at the time. So Jabir ibn Abdullah traveled for a whole month. Means he had to have a ride, and he had to pay money, he had to bear with the grunts of the trip. There are, of course, risks, danger, thieves, for example, wild animals, etc., cold, heat. So he traveled for a whole month until he got to Abdullah ibn Unais, and he told him, I know that you heard a hadith from the Prophet, so and so. And then Abdullah ibn Unais, he said, I heard the Messenger of Allah say so and so. Jabir took the hadith and he packed up to his hometown. He did not sit there for tourism in Egypt or to, you know, go around. He had a target to hear the hadith, verify it, and then he went back after, achieving the target. So because Jabir knew the importance of the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he went through all this trouble to travel for a whole month to get it from this one companion of the Prophet alayhi salatu wasalam. And Jabir narrated more than 1,000 hadith radiyallahu anhu. And Abdullah ibn Unais also narrated several hadith from the Prophet sallallahu alayhi wasalam. But he was one of those heroes of among the Muslims. And one time the Prophet sent him in a mission just by himself to kill a person who was collecting, gathering people, urging them against. And his target, and then he killed him, came back to the Prophet with his target, you know, achieved. The Prophet made a dua, he gave him a certain stick, a cane, short cane. And Abdullah ibn Unais asked that it would be buried with him after his death. And it did. They did do so. So people knew the value of knowledge, and then they worked for it. The same thing for anything. If you know the value of something,
you try to get it or you value it and you protect it, etc. So it is, this knowledge is the savior on the day of judgment from a painful torture, and it is the guarantor of happiness on the day of judgment, on a day that neither money nor children will be of benefit, except for the one who comes on the day of judgment with a sound heart, that is, with a heart free of polytheism, means his heart is clear of, does not have shirk in it, does not have polytheism, means does not have associating partners with Allah. So if a person dies Muslim, then he is guaranteed to be in paradise, whether without torture or after torture. They knew with certainty that enduring the obedience to God is easier than enduring his torment. So if there are difficulties in obeying Allah subhanahu wa ta'ala, the person needs to go somewhere in the cold or in the heat to acquire this knowledge or to make wudu, etc. This takes some endurance, but this is better than having to endure the torment, the torture of Allah in hellfire. Who can bear with the torture of Allah in hellfire on the day of judgment? So do it now so that you don't have to go through it on the day of judgment. قال الإمام الماوردي في كتابه أدب الدنيا والدين ولقد قيل لن يدرك العلم من لا يطيل درسه ويكد نفسه. بعض الناس يريدون أن يصبحوا علماء بقراءة كتاب واحد في أسبوع، وهذا جنون. تمنيت أن أصبح فقيها دون عناء، والفنون جنون، والجنون فنون. So a person cannot become a scholar overnight. وكثرة الدرس كد لا يصبر عليه إلا من يرى العلم مغنما والجهالة مغرما، كما شرحنا. فيحتمل تعب الدرس ليدرك راحة العلم، يتعب الآن بالدراسة ثم يرتاح بعد أن يكون عالما، وينفي عنه معرة الجهل، يقول أنا لا أريد أن ينسب إلي الجهل، الجهل معرة، شيء يعني مخزي، فهو يدرس حتى لا يسمى جاهلا، يعني حتى ليس يدرس لله تعالى، لكن هذا الجهل كل شخص لا يحب أن يقال عنه جاهل، كل شخص يحب أن يقال عنه عالم، لكن طبعا يكون بحق. فإن نيل العظيم بأمر عظيم، نيل العلم الذي هو عظيم لا بد أن يكون بدرس عظيم مثلا. وعلى قدر الرغبة يكون الطلب، كم عندك من الرغبة في شيء فيكون طلبك على هذا القدر. وبحسب الراحة يكون التعب، وبحسب الراحة يكون التعب. كم من الراحة تريد أن تحصل بعد أن تصير عالما؟ تتعب بهذا القدر وبحسبه، على قدر أهل العزم تأتي العزائم. إمام الماوردي said in his book أدب الدنيا والدين, it was said that the one who does not study at length and does not toil, get tired, does not toil, will not obtain knowledge. Some people don't want to become scholars by reading one book overnight, and this of course does not make sense. Studying for a long time is a toil which no one will be patient with, except the one who regards knowledge as gain and ignorance as loss. Nobody likes to be called ignorant, and everybody likes to be called alim, whatever alim means, by knowledgeable about something or more than one thing. Thus, one will bear with the labor of studying to achieve the comfort of knowledge and to negate oneself the disgrace of ignorance. Verily, indeed, the achievement of a great matter is done through a great matter. Knowledge is a great matter, so you have to achieve it through a great matter. Seeking is proportional to desire. So if you desire something, how much do you desire it from 1 to 10? 5, you seek it for level 5. If you wanted 10, then your seeking will be at level 10. And toil, effort, will be commensurate, also proportional, with the sought comfort. After becoming a knowledgeable person, you are comforted
then the toil before getting it will be in relation to it, proportional to it. وبعد تحصيله بعد تحصيل العلم يجب على المتعلم ألا يكتم العلم عن طالبيه إن كان هذا المطلوب من العلم الشرعي الواجب ولم يكن غيره أي المتعلم المسؤول موجودا للإجابة. فإذا إذا جاءك طالب للعلم إن كان يطلب العلم الشرعي الواجب ولم يكن غيرك موجودا ليجيب على طلبه فأنت يجب عليك أن تعلمه ويجب عليك ألا تكتم يحرم عليك أن تكتم هذا العلم عن طالبه. أما إن كان غيرك موجودا ليجيب وأحلته إليه قلت له اسأل فلانا فهو سهل أن يصل إليه ولو كان من العلم الواجب يجوز أو إن كان هذا الأمر من العلم غير الواجب يعني شيء تفصيل هذا لا يجب عليك أن تجيب عليه. ولكن شرطان أن يكون المطلوب من العلم الشرعي الواجب وأن يكون المسؤول هو فقط موجودا هو الموجود للإجابة وليس من غيره ليس غيره موجودا للإجابة. ويكفيه زجرا عن كتمانه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الرسول هدد من يكتم العلم عن طالبه من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. اللجام ما يوضع في فم الفرس. فإذا الذي يسأل عن العلم الواجب ويكتمه يعني لا يقوله لا يجيب على السؤال الله سيلجمه يوم القيامة بلجام من نار نسأل الله العافية. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن حديث قوي. After attaining it means the knowledge, the learner should not conceal knowledge from its seekers. If the sought knowledge is from the required religious knowledge, and no one other than the learned person is present for the answer. So if someone comes to me and asks me a question or is seeking to learn the knowledge, the religious knowledge that is an obligation upon everyone, to learn, so this is the necessary or required religious knowledge, and I'm the only one present to answer his question or to fulfill his requirement of learning it, then it would become sinful for me to conceal, to refuse to fulfill the requirement of this person, to request of this person. If it is not part of the religious knowledge that is necessary to acquire, then I'm not obligated to answer the question. Or if it is necessary knowledge, but there is someone next to me who I believe better to answer the question or to teach, then I just tell this person, learn from this person, then I'm not sinful for doing so. So sufficiently deterrent for him, for this person who is learned, from concealing it, is the hadith of the Messenger of God sallallahu alayhi wa sallam. And this hadith should work, should act, serve as a deterrent for the learned person against concealing the knowledge from its seeker. He who is asked about religious knowledge and conceals it, Allah will bridle him with a bridle of fire on the day of judgment. Abu Dawood At-Tirmidhi narrated it and said it is a Hasan hadith, a strong hadith. So a person will have a bridle, like the bridle or the bite is the one that is placed inside the mouth of the horse. So he will be bridled with bridle that is of fire. وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا نَجَاةَ وَلَا فَلَاحَ لِلْمَرْءِ إِلَّا بِطَاعَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِأَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ وَاجْتِنَابِ الْمُحَرَّمَاتِ ولا طاعة لله مقبولة عنده يعني عند الله ما كانت قائمة على الجهل بأحكام دين الله. الذي يعبد الله على الجهل هذا أمره خطير. الطاعة لا تكون مقبولة عند الله. مثلا قد لا يأتي بركن من أركان الصلاة أو قد يأتي بأركانها لكن لا يأتي ببعض السنن فيخسر الثواب كاملا أو يخسر بعض الثواب.
فهذه الطاعة ليست مقبولة قبولا كاملا. فلا مناص من معرفة الأوامر والنواهي، لا مهرب، لكي يكون المرء طائعا لله وتكون عبادته مقبولة عند الله. يعرف الأوامر فيأتي بها، ويعرف النواهي فينتهي عنها. والعبادة دون علم كالكتابة على الماء، كما صرح بذلك بعض العلماء. الكتابة على الماء لا تستقر، كذلك العبادة دون علم لا تكون مستقرة. قال ابن رسلان صاحب الزبد رحمه الله في البيت الثامن: وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تكمل. وشرحنا: It is known that there is no safety or prosperity for a person except by obeying God the Exalted, by performing the obligations and avoiding the prohibitions. No obedience to God is acceptable to him as long as it is based on ignorance of the rules of God's religion. Person prays, doesn't know what the integrals are, may leave some of them, and also may do the arkan, the integrals, but may miss sunnah, so he misses reward. Sometimes he does or leaves out something that makes him lose all the reward or some of the reward or most of the reward. So his action is not really acceptable, you know, it means not either not acceptable at all or not acceptable fully. It is imperative to know that the commands, it is imperative to know the commands and prohibitions in order for a person to be obedient to God and his worship be acceptable to him. Worship without knowledge is like writing on water, as some scholars stated. How much does this writing stay on water? Not much. Ibn Rislan, the Zubad, in line 8, may God have mercy on him, said, and everyone who performs without knowledge, his deeds are rejected and incomplete, as per the explanation we give. وهذه الحقائق كانت مفهومة وجلية معانيها عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم رضي الله عنهم فقاموا بالمطلوب خير قيام. So these facts were the ones that we just presented, were understood, and their meanings were clear to the companions of the Messenger of God and those who followed after the companions, after them. May God accept their deeds. So these facts were clear to them. Hence, because of that, they did the required in the best way. They did the required things in the best way. ومن ذلك, يعني among these facts, I mean how an example of how they understood it. ومن ذلك قول مصباح التوحيد الصحابي الرشيد الإمام أبي الحسن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في تفسير الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. So الإمام علي قال في تفسيرها, هذه من سورة التحريم الآية السادسة: علموا أنفسكم وأهليكم الخير, أي اطلبوا العلم الشرعي وعلموه أهلكم. علموا أنفسكم, ليس اقرأوا لأنفسكم دون معلم, يعني اطلبوا العلم الشرعي وعلموه أهلكم, أهليكم, أزواجكم وأبناءكم وبناتكم, علموهم الخير يعني العلم الشرعي. ففي هذا, في التعلم والتعليم, في هذا الوقاية من نار عظيمة وقودها الناس والحجارة. Among this is the saying of the lantern of Tawheed, the rightly guided companion, Imam Abu al-Hasan Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه, may God honor him, in the interpretation of the noble verse At-Tahrim 6, that means. So, Al-Imam Ali explained this ayah that we're going to mention, and he said, O you who believe, يا أيها الذين آمنوا,
protect yourselves, قو أنفسكم, and your family, وأهليكم, from fire, نار, the fuel of which وقودها are people and stones, الناس والحجارة. In charge of it of fire, عليها ملائكة غلاظ شداد, are stern and tough angels. لا يعصون الله ما أمرهم, they do not disobey when ordered by Allah, and they carry out what they are ordered, ويفعلون ما يؤمرون. So what did Imam Ali say about this ayah in which Allah orders the person to protect himself and his family from fire? He said, teach yourselves and family the good. And the good means religious matters. In other words, seek Islamic knowledge. Teach yourself doesn't mean read on your own. It means go and acquire this knowledge, seek it. And teach it to your family, your son, you know, your wives, your sons, and your daughters. In this, in doing this seeking and teaching the family, is protection from a great fire, hellfire, fueled by people and stones. فالناس العصاة الكفار باقون في جهنم إلى ما لا نهاية لا يخرجون منها وما هم بخارجين من النار والمسلمون العصاة الذين لم يعفو الله عنهم لهم العذاب يدخلون النار ثم يخرجون إلى الجنة وذكر الحجارة وقودا لجهنم فيه أن الذين عبدوا الحجارة يزداد عذابهم وألمهم برؤيتهم لها في النار معهم يعني الكفار يتعذبون عبدوا الحجارة عبدوا الأصنام من الحجارة لما يرون الحجارة معهم في النار يزداد عذابهم وألمهم هؤلاء الذين هذه الأشياء التي كانوا يعبدونها الحجارة هذه معهم في النار لم تنفعهم بل ضرتهم عبادتهم فهؤلاء يزداد عذابهم في النار لما يرون هؤلاء فالخير كل الخير في النجاة من جهنم وأهوالها فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وهذا يعني هذا الخير النجاة لا يكون إلا بتحصيل العلم الشرعي The disobedient, unbelieving people will remain in hell indefinitely means they will not get out of it and they will stay in it forever those who died as non-believers and the disobedient Muslims so those who committed enormous sins but whom and did not repent of them before death whom God has not forgiven they were not forgiven by Allah because some will suffer torment torture and then go out to paradise so they will go into hellfire for some time and then they will be taken out and admitted into paradise. In mentioning stones as fuel for hell, means in the ayah, is that the torment and pain of those who worshipped stones will increase by seeing the stones in hell with them. So they worshipped stones, and now look, your alleged gods are with you in hellfire. So there was no benefit in doing so. You were harmed by doing so. So their pain would be even greater. All good is in escaping hell and its horrors. In the ayah, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازِ Allah says that who has moved away from hellfire and admitted into paradise is a winner. That's a good, all good. And this can only be achieved through attainment of Islamic knowledge. ثم الإمام التابعي المجتهد عطاء بن أبي رباح المتوفى سنة 114 قال في بيان مجالس الذكر الممدوحة في بعض الأحاديث يعني هناك مجالس قد سميت مجالس ذكر والرسول مدحها فهو قال هي مجالس الحلال والحرام ليس فقط مجالس قل الله الله أو لا إله إلا الله أو التسبيح والتحميد قال هي مجالس الحلال والحرام يعني المجالس التي يتعلم فيها الحلال ويتعلم فيها الحرام وفي رواية زيادة يعني زاد على ذلك بقوله أن تتعلم يعني في هذا مجالس الحلال والحرام أن تتعلم كيف تصلي وكيف تصوم يعني صلاة صحيحة وصياما صحيحا مقبولة وكيف تبيع وكيف تشتري البيع الجائز والشراء الجائز وكيف تنكح وكيف تطلق كذلك أن تتعلم كيف تتزوج أو تزوج
نكاحا صحيحا، وكيف تطلق دون أن تقع في المعصية طلاقا صحيحا. فالوقاية من النار ولهيبها يكون بتعلم الصلاة، أي بتعلم أحكام الطهارة من استنجاء أو من استنجاء ووضوء وغسل، وكذلك تعلم شروط الصلاة وأركانها ومبطلاتها ومبطلاتها، وتعلم الصيام مثل ذلك. هذا إذا تعلم الإنسان كيف يصلي صلاة صحيحة ولتحتاج إلى طهارة صحيحة، كذلك الصيام الصحيح والحج وغير ذلك، إذا تعلم الأمر الصحيح وطبقه يكون ناجيا يوم القيامة من النار. Then the tabi'i mujtahid imam Ata ibn Abi Rabah, who died in 114 Hijri, said, clarifying the dhikr sessions praised in some hadith. In some hadith, there are sessions of dhikr, of mentioning Allah subhanahu wa ta'ala, like subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Allah, mathalan. These were praised by the Prophet alayhi salatu wa salam. So they were called majalis al-dhikr, dhikr sessions. So Imam Ata is explaining that these are the gatherings of learning the lawful and unlawful. In a narration, he added to learn how to pray, how to fast, how to sell, how to buy, how to marry, and how to divorce. It means to do all of these correctly as per the rules of the religion, or to be away from sin and to get reward. So protection from hellfire and its flame is by learning the prayer, that is by learning the rules of purification, such as cleaning oneself, ablution, and bathing, as well as learning the conditions, integrals, and invalidators of prayer. Learning to fast has the same ruling. So you learn how to fast correctly, and then you get away from hellfire, inshallah, you'll be in paradise. وكذا لابد للمرء من أن يجري معاملات البيع والشراء على ما يوافق شرع الله، وهذا لا يتحقق بدون تعلمها، وإلا وقع في الحرام شاء أم أبا. Likewise, one must conduct buying and selling transactions in accordance with the law of God, الشرع. This cannot be achieved without learning their rules. Otherwise, one will fall into unlawfulness, whether or not one intended. Means a person may not want to fall in haram, but if he is ignorant of the haram, he cannot but blame himself if he did it. So he has to learn. وَمَنْ لَمْ يَتَعَلَّمْ أَحْكَامَ النِّكَاحِ قَدْ يُجْرِي عُقُودَ نِكَاحٍ بَاطِلَةٍ فَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مفاسد عظيمة. منها من هذه المفاسد العظيمة الوقوع في الفاحشة الشنيعة الزنا. فإذا أجرى العقد لابنته عقدا باطلا ودخل بها هذا الرجل فارتكب الزنا، أو تزوج هو عقد لنفسه، كذلك يكون وقع في الزنا إن كان عقد نكاحه باطلا. فلا بد أن يجريه على الصحيح، ولا يحصل ذلك إلا بالتعلم. وينتج من ذلك أولاد زنا. الآن الأولاد لا ينسبون إلى هذا الرجل، فهذا مشكلة عظيمة. وكذلك الطلاق، فبعضه مباح وبعضه محرم. أحيانا يطلق الشخص فيكون مباحا وليس فيه إثم، وأحيانا يطلق زوجته أثناء الحيض فهذا الطلاق آثم، هذا الطلاق محرم. فمن لم يتعلم يقع في المعصية أراد ذلك أم لم يرد. The one who does not learn the rules of marriage may carry out void marriage contracts, invalid marriage contracts, which will result in great repercussions, in great consequences, unintended consequences or unwelcome consequences, including falling into the heinous abomination, the disgusting matter of adultery, and that results in bastards, means illegal children will result from this relationship that started with an invalid marriage contract. So the children who will be born out of wedlock, because there was no wedding, no marriage that happened between the couple, because the marriage contract was void, was invalid. So this is a serious consequence. So whether he does it for himself or for others,
this will happen. وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. Whoever does not learn falls into sin. So similarly, sorry, divorce. Similarly, divorce. Some of it is permissible and some of it is prohibited. So if he divorces his wife, sometimes this is permissible, no sin. And sometimes it would be sinful to divorce the wife, like divorcing her during her menstruation time. So whoever does not learn falls into sin, whether or not he wants it. Sometimes, of course, some people say, I don't want to fall into sin. But you need to learn the sins so that you can avoid them. So don't blame but yourself if you fell into the sin unknowingly. وَالْاِهْتِمَامُ بِالْعِلْمِ يعني الشَّرْعِي مُنْبَثٌ مُنْتَشِرٌ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَالسُنَّةِ الشَّرِيفَةِ يعني آيات وأحاديث عديدة تبين الاهتمام بالعلم الشرعي. وأفضل العلوم ما يتعلق بأفضل المعلوم، يعني هناك علم أفضل من علم آخر، أفضل من علم آخر وهكذا. فأفضل العلوم الذي يتعلق بأفضل المعلوم. ولذا فإن أشرف العلوم الشرعية علم التوحيد. ليه؟ العلم الذي يؤدي إلى العلم بالله ورسوله، أي معرفة صفات الله وصفات أنبيائه. فأفضل العلوم الشرعية على الإطلاق علم التوحيد، لأن المعلومة الله صفات الله، وإلا أن المعلومة صفات رسول الله وصفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فطلب فشرف العلم بشرف المعلوم، فأشرف العلوم الشرعية علم التوحيد. Interest in knowledge is rooted in the Holy Quran and the Noble Sunnah. So it's throughout the Quran verses and the Hadith of the Prophet. The best types of knowledge are the ones related to the best information. The knowledge that gives you the best information is the best type of knowledge. Therefore, the most honorable of the religious sciences is the science of monotheism, the science that deals with Tawheed, which is the science that leads to knowledge of God and His Messenger. What do you mean we know God and His Messenger? The knowledge of the attributes of God and the attributes of His prophets. So, ilm al-tawheed tells you about, you learn the attributes of God and the attributes of the prophets. Nobody knows God, you know, encompasses the total knowledge about God. We know about God means we know about His attributes that He revealed to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, for example. And also the attributes of the Prophet alayhi salatu wa sallam. Now, you notice that I use the word science. Science is a systematic method or body of knowledge in a given area. So the word science is not just physics and chemistry. It means any field of knowledge. And here I said religious sciences. So the science of monotheism is the knowledge of monotheism, because science is body of knowledge in a given area. So there is no apprehension about using the word science properly. ففي هذا العلم يتعلم المرء أن الله موجود بلا بداية ولا نهاية، وأنه واحد لا شريك له، وأنه لا يحتاج إلى خلقه، وأنه لا يشبه المخلوقات، وأنه سميع بصير قادر حي شائن، يعني له مشيئة، متكلم متصف بالكلام بلا صوت ولا حرف، وأنه سبحانه يستحيل عليه النقائص مما يناقض هذه الصفات. فهذا يتعلم في علم التوحيد، وهذا أصل قبول الأعمال الإيمان بالله ورسوله. فإذا لابد أن يعرف صفات الله الكاملة ويعرف ما يستحيل في حق الله من النقائص. In this knowledge, science of Tawheed or knowledge of Tawheed, one learns that God exists without beginning or end, that God is one without a partner, that He does not need His creation, that He does not resemble creatures, means His creation also, that He is all hearing, attributed with hearing, that He is all seeing, sees everything, all powerful or omnipotent, living, that He is attributed with life, and willing, attributed with will, and that He is mutakallim, attributed with the attribute of kalam, without a voice or letter, and that it is impossible for Him, for Allah, to have deficiencies, to be attributed with defects that contradict these attributes. So in the knowledge of Tawheed,
This is some of what a person learns about Allah, because the good deeds are not accepted except after having the correct belief in Allah and His Messenger. ويتعلم المرء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء موصوفون بالكمال البشري اللائق بهم. نقول الأنبياء كاملون يعني هم بشر كاملون والكمال يليق بهم. لا نصفهم بأوصاف الله تعالى مثلا. فهم معصومون من الكفر محفوظون معصومون أي محفوظون من الكفر والكبائر وصغائر الخسة يعني قبل النبوة وبعدها. وهم فطناء أذكياء صادقون أمناء مبلغون كل ما هم بتبليغه مأمورون لا يخبئون شيئا لا يمنعون شيئا مما أوحي إليهم وأمروا بتبليغه. فيستحيل عليهم الكفر والكبائر اللي هو نقيض العصمة من الكفر والكبائر. فيستحيل عليهم الكفر والكبائر والذنوب الصغيرة الخسيسة التي تؤدي إلى يعني وطاوة في الشخص. فهذه الخسيسة لا تجوز على الأنبياء، يستحيل أن يأتوا بذنوب فيها خسة. والكذب كذلك مستحيل على الأنبياء، والخيانة ضد الأمانة والبلادة التي هي ضد الفطانة. فالأنبياء معصومون من الكفر والكبائر وصغائر الخسة، وهم فطناء صادقون أمناء مبلغون كل ما هم بتبلغه مأمورون. Also one learns that the messenger of God and all prophets, not just Muhammad, and all prophets are described, attributed with the human perfection that befits them. We say the prophets are perfect, means perfect humans. They are not attributed with God's attributes. They are always protected against committing disbelief, enormous sins, and small abject sins. So it's sins that are small, that you know denote, indicate a low character. The prophets are protected against such sins, even if they are small. Additionally, they are intelligent, truthful, trustworthy, and conveyors of all what they are commanded to convey. They do not withhold any of the revelation that they receive when they are ordered to convey. Thus, it is impossible for them to commit what the opposite of what they are protected against, which is disbelief, blasphemy, enormous sins, petty, abject sins, so small sins that indicate abjectness, indicate you know lowliness in character, and they are also it's impossible for them to commit lies, betrayal, and to be dull means to be unintelligent, to be slow in understanding things. ويتعلم أنهم في التوحيد الشخص أنهم كلهم جاءوا بدين الإسلام أولهم آدم وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. فكل نبي جاء بالإسلام. فهذا إن شاء الله نتكلم عنه في درس قادم. Moreover, he learns that all of them came, all of these prophets came with the religion of Islam. The first of them is Adam, and the last of them is Muhammad. Peace and blessings be upon him, upon them. So all prophets came with one religion, Islam. And this subject, inshallah, we will mention it in a coming lesson. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن يتعلم المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم كاف لنا في تعلم الشرع ثم تعليمه فلا معلم إن لم يحصل العلم كما ينبغي. فأفضل الصدقة يعني أن يتعلم المسلم علما يعني من أفضل الصدقة أن يتعلم المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم يعني هذا عمل عظيم فيه ثواب عظيم من أفضل الأعمال. فإذا هذا الحديث يكون كافيا لنا أن يحثنا على تعلم الشرع ثم تعليمه حتى نحصل على الثواب العظيم إن شاء الله. ولا يكون الإنسان معلما إلا لم يحصل العلم كما ذكرنا بالطريقة الصحيحة كما ينبغي. So, and the hadith of the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم, that means among the best charity is for a Muslim
to learn knowledge, his Islamic knowledge, and then teach it to his Muslim brother. This hadith is sufficient for us to embark on learning the knowledge and then teaching, One is not a teacher unless the knowledge has been obtained properly. A person cannot be a teacher when the knowledge has not been obtained in the proper path, proper way, as we mentioned earlier. وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ الْعِلْمِ أَوَّلُ الْعِلْمِ الصَّمْتِ. تريد أن تتعلم لابد أن تكون ساكن، تتكلم وتحكي وتتفوه، كل هذا يمنعك من تحصيل العلم. أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، أنت ساكت لكن تستمع، يعني بتصغي بانتباه. والثالث الحفظ، تحفظ هذا العلم غيبا يعني. والرابع العمل، تطبقه، تعمل به. والخامس نشره، تعلمه، تنشره بين الناس. فقالوا هذا هكذا يحصل العلم. One person said about knowledge, learning starts with silence. You cannot learn if you are talking. The teacher is teaching and you are talking. How are you going to learn? Then listening. So you are quiet, but now you listen. You pay attention. Then memorizing. Then you have to memorize this by heart. Then applying. You have to apply what you learn to benefit from it. And then disseminating means spreading this information that you have learned. So they said this

0: هنا إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.
1: تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو.
2: تحية لكم أعزائي المتابعين، وإليكم هذا العرض الإخباري في هذه الفترة. أهلا بكم.

يتوقع أصحاب القروض العقارية في أستراليا قراراً مريحاً مع ترجيح إبقاء مصرف الاحتياط الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.35%، ويأتي ذلك بعد تباطؤ التضخم إلى 3.8% خلال حزيران يونيو رغم بقائه فوق النطاق المستهدف للمصرف. ويرى خبراء أن البنك المركزي سيفضل الترقب في ظل ضعف النمو واستمرار مخاطر التضخم على أن يبقى خفض الفائدة مرجحا في وقت لاحق إذا استمرت الأسعار في التراجع. وإلى ذلك قال خبراء أن ارتفاع أسعار الوقود قد يؤثر

التغيير في القرارات المقبلة بعد تقلبات الأحداث في الشرق الأوسط وانتهاء تخفيض ضريبة الوقود الفيدرالية المؤقت قبل صدور بيان المصرف الجديد. فتح مكتب سلامة النقل الأسترالي تحقيقا في واقعة كادت فيها طائرة جيت ستار من طراز A320 وطائرة للخطوط الجوية القطرية من طراز بوينغ 777 أن تصطدم على مدرج مطار سيدني أمس الأحد. وأفاد المكتب بأن طائرة جيت ستار كانت تتحرك تمهيدا للإقلاع إلى جولد كوست عندما لاحظ طاقمها اقتراب الطائرة القطرية التي كانت تسحب بعربة على ممر متقاطع، وتوقفت الطائرتان فجأة ما أدى إلى إصابة أحد أفراد طاقم الضيافة وتلف وصلة عربة السحب، فيما أكدت جيت ستار أن طائرتها كانت تتبع تعليمات برج المراقبة. وتأتي الواقعة بعد يوم من تأخيرات واسعة في المطار بسبب مشاكل في جداول مراقبي الحركة الجوية الأستراليين. أفيد في اليمن بمقتل 7 أشخاص وإصابة نحو 35 آخرين جراء هجوم استهدف ميناء المخا في محافظة تعز ومناطق سكنية مجاورة. وقيل إن جماعة أنصار الله شنت نحو 20 هجوما بطائرات مسيرة على الميناء الخاضع لسيطرة القوات التابعة للحكومة اليمنية، ما أدى إلى أضرار كبيرة في بنيته التحتية. وكانت الدفاعات الجوية قد تصدت لطائرات مسيرة في أجواء المدينة بالتزامن مع اشتداد المواجهات خلال الساعات الماضية. وفي السياق، أعلن المتحدث العسكري للجماعة مسؤوليتها عن الهجوم قائلا إن الضربات استهدفت حشودا عسكرية ومخازن أسلحة باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة. ومن جهتها، أعلنت القوات الحكومية تنفيذ ضربات في الضالع ضد تجمعات وآليات للجماعة، فيما دعا سلطان العرادة إلى رفع الجاهزية في مأرب. وتشير التطورات إلى اتساع رقعة المواجهة في المخا والضالع ومأرب والجوف، مع غياب مؤشرات على وجود وساطة أو تهدئة واحتمال انزلاق الوضع إلى اشتباكات أوسع على الأرض، في حين تتبدل قواعد الاشتباك تدريجيا بعد سنوات من حالة لا حرب ولا سلم التي سادت منذ عام 2022 في البلاد مجددا. بالانتقال إلى لبنان، أفيد بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرات في زوطرة الشرقية وحداثة والمنصور جنوبية لبنان، وأصيب شخصان بمحلقة إسرائيلية في دوحة كفر رمان، فيما استمر القصف ونسف البيوت رغم اتفاق الإطار والمفاوضات المباشرة بعد إصابة 3 عسكريين بذخائر غير منفجرة. أعلنت دمشق وموسكو التوصل إلى مذكرة تفاهم بشأن قاعدتي حميميم وطرطوس تعيد تنظيم الوجود الروسي على الساحل السوري. وبحسب الاتفاق، ستدير الدولة السورية المرافق المدنية، فيما تحول المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب مشتركة خلال 3 أشهر بعد سقوط النظام السابق. أعزائي المتابعين، هذا الموجز انتهى. أشكركم على طيب المتابعة.

0: التويم FM سبونسر.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: Sponsoring 2MFM.
2: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: A2MFM sponsor.
3: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
4: فضل يا جار، اشرب شاي.
5: صب ودوقني.
6: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
4: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
6: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
7: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
8: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا فرج الكرب عنا وانصرنا نصرا قريبا يا رب يا الله يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا كريم تقبل منا واجعلنا من عبادك الصالحين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماما. كنا قد تكلمنا في حديثنا عن شعب الإيمان عن الرجاء، الرجاء من الله سبحانه وتعالى، ولابد لكل واحد منا أن يبقى على هذا التفكر وعلى طلب الآخرة وعلى الخوف من النار وعلى رجاء دخول الجنة وعلى محاسبة النفس وعلى النظر في هذه الأعمال التي نقوم بها، وأن نتفكر في هذا الكتاب الذي سوف نأخذه يوم القيامة وفيه ما قد قدمناه في حياتنا الدنيا، وأن نتفكر ونتذكر في كل يوم أن هذه الأعمال التي نقوم بها تكتب. فإذا كان الإنسان على هذا التفكر وهذا التذكر ساعده ذلك على التوبة، العمل الصالح، تقوى الله سبحانه وتعالى، الخوف من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان دائما على الخوف والرجاء الذي ينبغي، فالخوف والرجاء يمنعان العبد من سوء الأدب ومن الحرام ومن مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. ونحن على يقين ومعرفة وعلم بأن الله عز وجل غفور رحيم، لكن لا يعني ذلك أن نسترسل في المعاصي اعتمادا على رحمة الله، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فكم وكم من الناس من يقول هذه الكلمة إذا ذكر بتقوى الله، إذا حذر من معصية الله، إذا رؤي على حرام وارتكاب للآثام وترك للصلاة مثلا، فتراه ماذا يقول؟ يقول: إن الله غفور رحيم. ونحن نعلم أن الله عز وجل غفور رحيم، لكن لماذا هو استشهد بذلك عند تذكيره بالتوبة أو عند تحذيره من الذنب الذي هو يقوم به ويرتكبه؟ في كثير من الأحيان نسمع هذه الكلمة عند التحذير من الحرام، يعني هو يكون تاركا للصلاة، فاعلا للآثام، تاركا للواجبات، ثم بعد ذلك إذا حذر من معصية الله ومن عقاب الله يقول: إن الله غفور رحيم، وكأنه يريد أن يوصل رسالة، ألا وهي أنه وإن فعل الحرام وإن ترك الواجبات الله عز وجل غفور رحيم، يغفر له ولا يدخله النار. وما أدراك أيها المسكين أنك لن تدخل النار بهذه الذنوب التي وقعت بها. لو كان المؤمن مهما ارتكب من الحرام لا يضره ذلك، إذن لماذا حرمه الله علينا؟ ولماذا نخشى لماذا نتقي ذلك؟ المؤمن قد يدخل النار بذنوبه التي ارتكبها. نعم، إن مات على الإيمان لا يخلد في نار جهنم، لا يبقى في النار،
مصيره الجنة، لكن هل دخول النار شيء عادي؟ يعني حتى يعني غير هدول الناس، في ناس بيقول لك يا أخي ما هو أنا وإن فعلت هذه المحرمات ومت عليها مصيري أن أدخل الجنة وإن دخلت قبل ذلك النار. طيب هو دخول النار يعني أنه عادي مثلا كونك أنه إذا الإنسان ما خلد في النار عادي يدخل النار؟ أكيد مش عادي. غمسة واحدة في النار أجارنا الله منها تنسي الإنسان حلاوة الدنيا. ليش؟ نفس هذا الإنسان اللي بيتكلم بمثل هذا الكلام لو أعطيته قداحة، قديش شعلة نار القداحة؟ لو أعطيته قداحة قلت له حط أصبعك فوقها وهي مولعة وعد للعشرة، 10 ثواني، ما بدأ أقول لك يوم، 10 ثواني ولا ساعة حتى، بس 10 ثواني، من منا يتحمل؟ من منا يبقي يده فوق هذه النار اللي هي تعتبر خفيفة؟ قديش القدحة تبعت القداحة، شعلة النار تبعت القداحة يعني لا يعم جسده، على موضع بسيط من جسده، هل يحتمل 10 ثواني؟ لا والله. طب 5 ثواني؟ برضو لا، ما بتحمل، ما بتحمل لحظة واحدة، لا يحتمل. هذا في الدنيا بهذه النار الخفيفة اللي هي بالنسبة لنار الآخرة هي شو؟ هي جزء بسيط جدا. نار الآخرة أشد بكثير، نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة، يعني لن يحتمل هذه النار في الدنيا. فكيف يقول وإن دخلت النار مصير الجنة؟ طيب قد تمكث في النار سنة، قد تمكث في النار 10 سنوات، 20 سنة، قد تمكث في النار قد عمرك وأكثر من ذلك. نعم لا تخلد في النار، ولكن لا تدري كم قد تمكث في نار جهنم. فما تأخذ الموضوع عادي، ولا ترتكب الحرام اعتمادا على رحمة الله. الله غفور رحيم، لكن أوما سمعت بقول الله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم؟ أكمل الآية، أكمل الآية، الله قال وأن عذابي هو العذاب الأليم. عذاب الله ليس بهين، فلا بد أن تتقي الله وأن تكون على الخوف والرجاء، ترجو رحمة الله وتخشى عذابه. مجرد ما الإنسان صار يسترسل في الحرام وعم بيبرر، وضع خطير جدا، مثل حال كثير من الناس وللأسف الشديد، وضع خطير جدا لما الواحد يقعد يبرر، ما هو أنا أي نعم بعمل كذا لكن أنا قلبي طيب، ترى ليش هلا عم تذكر يعني ما تدعي وتزعم؟ يعني شو الرسالة بدك توصلها؟ أي نعم بيقول لك أنا ما بصلي، بس على القليلة أنا ما باكل حرام، أنا ما بغش الناس في تجارتي. شو قصدك بهذا الكلام؟ يعني كأنه يريد يعني أن يوصل رسالة أنه إن كان لا يغش الناس في التجارة هذا يكون بدلا من الصلاة، يعني يا بتكون بتصلي وساعتها إذا بدك تنصب على الناس انصب، يا أما إذا كنت أمين بتجارتك هاي بدل الصلاة. هي مش اختيار بين أمرين، يعني اختار هاي ولا هاي، بدك تصلي وبدك تكون أمين بتجارتك وبدك تكون محترم وبدك تبر والديك وبدك وبدك وبدك وبدك تزكي وبدك زكاة، الزكاة واجب عليك إلى آخره. هي أمور فرضها الله علينا، مش أنت بتقعد تقول لي ما أنا بعمل كذا ليش أعمل يعني كله؟ لا بدك تعمل كله، الله أمرك بذلك وأنا الله أمرني بذلك، فالواجب علينا أن نطيع الله في كل ما أمرنا به وأن نأتي بكل هذه الفرائض
وأن نجتنب كل الحرام. برضو لما تعمل حرام ما تيجي تقول لي ما هو أنا بالمقابل أنا بعملش كذا وكذا وكذا من الحرام، حتى وأم هو فرض عليك إنك بتعمل ما تعمل شيء من الحرام. ثم المؤمن دائما يبقى على الخوف والرجاء، يعني أقول لك لو أدى الواجبات واجتنب المحرمات وداوم على فعل الخيرات، المؤمن يتراه دائما لا يترك الخوف من الله مع الرجاء. بس ما بيجي بيقول إنه والله أنا كوني زلمة هيني عم أنا أتقي الله وأفعل الخير وإلى آخره، فبالتالي أنا ضامن الجنة 100%. لا، أنا ما عاد عندي خوف، زال مني الخوف لأنني فعلت ما أمرت به. الله عز وجل لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. ولكن المؤمن والذي يكون على التقوى لا يترك الخوف من الله، لا يترك الخوف من الله، لا يأمن من مكر الله، يعني من عقوبة الله، مع علمه بأن الله ليس بظلام للعبيد، ولا يسترسل في المعاصي اعتمادا على رحمة الله. فبالتالي هذا حال المؤمن الذي حقيقة هو على التقوى، يبقى بين الخوف والرجاء، يبقى بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويخشى عذابه. وإذا بتشوف يعني الأتقياء والصالحين دائما عندهم خوف، هم أكثر ناس بيبكوا خوفا من الله سبحانه وتعالى ورجاء رحمته، مع أنهم على التقوى. شوف الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، مع كل اللي قدموا وعملوا كان أحدهم يبكي بكاء شديدا من شدة خوفه من الله. في ناس حساباتها غلط ترى، مش معناته اللي بالعادة، يعني انه اذا كنت على التقوى فلا تشعر بخوف. الواقع انه كلما ازداد الانسان تقوى زاد خوفه من الله، زادت خشيته من الله، زاد بكاؤه. وكلما ابتعد عن المنهج الصحيح وكلما وقع في الآثام كلما قل خوفه من الله. هتقول لي طب هو اللي بنخاف عليه مين؟ هو العاصي، واللي بيتقي الله يعني نياله. الله ماذا قال عن الأولياء؟ لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بس اللي عنده خوف هو التقي. سيدنا عمر كان في وجه أبو بكر وعمر، أبو بكر كان بكاء، كان أحيانا لا يفهم عليه أثناء قراءته من كثرة بكائه، كان إذا رقيق القلب رضي الله عنه، دائما إذا قرأ القرآن حتى لو كان إماما في الصلاة يبكي يبكي يبكي يبكي يبكي أثناء قراءته خوفا من الله تأثرا. عمر صار في وجهه خطين سود مع المين من أثر البكاء. طب فكر فيها، يعني أبو بكر وعمر أول اثنين بالعشر المبشرين بالجنة، يعني مش بس إنه هم على التقوى، النبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بشرهما بالجنة. وأكيد يعني أنا بدي أسأل، هل أبو بكر وعمر حيكون عندهم شك بكلام الرسول؟ أي مؤمن أكيد ما عنده شك، ما عنده ذرة شك بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يعتقد أن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام حق وصدق، حق وصدق، ويؤمن به. مش زي مثلا لما يتكلم واحد منا أنا أو أنت، يعني كلامي يحتمل، ما عم بحكي عن استشهادي في أمور الشرع، أنا كزيد المصري مثلا أصيب وأخطئ، لكن إذا سمعت من رسول الله ليس كما لو سمعت مني، شتانة.
إذا سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا أنا أسأل عن الدليل، لو كنت مع الحبيب عليه الصلاة والسلام وقال لك يا فلان هذا حلال يا فلان هذا حرام، الحكم في كذا كذا والحكم في كذا كذا، هل بتقول له يا رسول الله ما هو دليلك على ذلك؟ أو بدك تدور مثلا، بدك تروح تدور مثلا تشوف إنه مظبوط ولا لا؟ ما في مؤمن بيعمل هيك، لأن عشان يكون مؤمن بيكون مصدق للنبي، إذا ما كان مصدق للنبي عليه الصلاة والسلام ليس مؤمنا، ليس مؤمنا، ليس مؤمنا. أما لو زيد المصري قال لك الحكم في كذا كذا، سكتت، أعطيتك بس الحكم، هل أسأل عن الدليل؟ طبعا أكيد أكيد، لأنني أصيب وأخطئ، قد أعطيك حكم وأطلع غلطان. يعني أنا اللي بنسأل شو الدليل، أنا اللي بنسأل شو الدليل. بدك تبحبش؟ بدك تبحبش؟ نعم. لو كنت في عصر السعادة، في زمن السعادة، كنت مع الحبيب عليه الصلاة والسلام، ما حتسأل هذا السؤال، ما حتقول يا رسول الله ما الدليل. هلا قد تتعلم منه الدليل لتبينه للناس، مش تتعلم تطلب الدليل حتى تتأكد من صحة قوله عليه الصلاة والسلام، أكيد في فرق كبير جدا. فبتلاقي واقع الحال اللي حاله حسن يخاف من الله، واللي حاله بيخوف ما عنده خوف، شتانة. طيب الأحاديث التي وردت، الآيات والأحاديث التي وردت، مثلا حديث القدسي: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بقراب الأرض أي بملء الأرض، تخيل واحد يعصي الله بحجم الأرض مثلا، معاصي قد الأرض، قال لو أتيتني بقراب الأرض خطايا معاصي، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني متت وأنت على الإيمان، ما كان في صحيفتك في ذنوبك ما هو كفر وخروج من الدين، مت على الإيمان، هذا هو الشرط يعني للمغفرة. أما إذا مات على غير الإيمان فقد قال ربنا عز وجل مبينا حكم ذلك في القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به، عشان ما يصير في خلط عند الناس. مرات في ناس بيفهم نص على غير معناه، فبيروح بيحكي كلام فاسد وبيناقض آية أخرى أيضا، يعني هذا كله بسبب الجهل ويعني التكلم بالرأي والهوى. قال ثم أتيتني بقراب الأرض خطايا، بس بشرط إنه إيه ما بتشرك، غفرت لك، غفرت لك. قد واحد يكون عنده ذنوب كثيرة جدا ويغفر له، نعم أنا ما عم بحكي هذا الكلام اللي قبل إنه مستحيل يغفر لك، لكن هل بتجزم ومتأكد وتكون يعني ضامنها إنه الله سوف يغفر لي؟ كيف بدك تجزم؟ هل بتعطي ضمان ومتأكد انه انا بعمل حرام كذا بس صدقني انا كويس؟ واقول لك شغلة، حتى لو كنت تارك للصلاة وحتى لو كنت، انا متأكد لاني ببر امي وانا بتعامل مع امي بأدب واحترام، ربنا رح يغفر لي. مين فينا بيجزم بهذا؟ حتى ولو ذكرت هذا الدليل، هذا النص، هذا النص لا يعني أنه لي يعني لن تدخل النار، أنت لست مبشرا بالجنة، لست مبشرا بالجنة، بدك تنتبه. في ناس مرة بتحكي كلام هي مش فاهمة شو معناها. كان في واحد يدعو بدعوة عجيبة غريبة، يقول اللهم اجعلني من العشرة المبشرين بالجنة. شو هذه الدعوة؟ هي بس إنه دعاء وخلص يعني؟ قاعد بدعي شو؟ بقول اللهم اجعلني من العشرة المبشرين بالجنة. كيف يعني من العشرة؟ طب هم العشرة يعني أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم،
كيف بتقول اجعلني من العشرة المبشرين؟ ما حيروح واحد منهم وانت تكون يعني؟ اعرف شو عم تحكي، اعرف شو عم بيطلع من تمك. اللهم اجعلني من اهل الجنة، اللهم اغفر لي، نعم. اما تقول اجعلني من العشرة المبشرين، يقولون كلاما لا يفهمون معناه او لا يفكرون بمعناه. بيجي بيقول لك الله غفور رحيم، يا اخي في آية في القرآن ويغفر ما دون ذلك، مش معناته جزما اي انسان بيعمل حرام مدام دون الكفر مغفور، ما في مشكلة. وإلا لماذا حرم الله علينا المعاصي؟ لماذا خلق الله عز وجل النار وجعل الكفار فيها وجعل فيها بعض العصاة يعذبون فيها ثم يدخلون الجنة؟ هذا الذي ورد. مو أنت ولا أنا اللي باجي بقول فلان إلى الجنة وفلان إلى النار من غير نص. نقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة لأن هناك نص. نقول الأنبياء هم في أعلى الدرجات لأن هذا ما ورد في شرع الله. أما ما باجي بقول يا فلان، لو واحد صاحبي مثلا أو واحد شفته من الناس يعني اللي صديقي مثلا، أجي أقول يا فلان أنت من أهل الجنة، هل نحن الذين ندخل الناس الجنة وندخل الناس؟ نقول فلان في النار إذا كان ورد نص، لأن النص ورد بذلك. أو نسمي اسم شخص فنقول أبو لهب في النار، أو من مات على الكفر فهو في النار. حكم عم نعطي حكم تعلمناه من كتاب الله عز وجل. أما ما بيجي بقول يا فلان أنت من أهل الجنة ويا فلان أنت من أهل النار، لأنني لا أعرف خاتمة هذا ولا خاتمة هذا. شو بقول لك؟ ولا نزكي على الله أحدا. أنت قد ترى إنسانا تقول لي ولكن ما رأيت عليه إلا الطاعة، ما رأيت منه إلا الحسن، أنا أظن به الولاية، أظن به الصلاح، أعتقد ذلك. يعني أنت حكمت، ما بقول لك سيء الظن، لكن حكمت على الظاهر. أنت لا تدري، يا ما في ناس، بعض الناس ظنوا بهم أنهم على الولاية والصلاح، طلعوا دجالين. هلأ هو شافوا خمس دقائق، بهالخمس دقائق كان يعني رأى منه شيئا حسنا. في ناس مثلا بتشوف واحد ساعة بهالأسبوع، ما بشوفه بس ساعة إلا ما شاء الله رأيته يصلي، لعله هلأ قد يكون ما يعني بس هلأ، ما بقول لك سيء فيه ظن، لكن لا نزكي على الله أحد، الله أعلم بأحوال عباده، من حسن الظن، لكن الله أعلم بأحوال عباده. ولو شفت واحد يعني ما شاء الله ما شفته إلا يا بيصلي يا صايم ما شاء الله ولسانه رطب بذكر الله، شيء حسن. بس هل إذا رأيته دائما على هذا الحال تقول فلان من أهل الجنة؟ ادعو الله له أن يكون من أهل الجنة، بس ما بتيجي بتقول جزما فلان من أهل الجنة، ما فيك ما فيك ما فيك تجزم هذا الجزم. ما فيه الواحد يستعجل بهاي الطريقة ويعطي الأحكام ويدخل من شاء الجنة ويدخل من شاء النار، ما بيطلع له ما بيطلع له ولا على شكله. الله هيك لحيته بيضة طويلة مبين هيك النور بيطلع من وجهه، هذا من أهل الجنة، تعال فرجيكم واحد من أهل الجنة. شو عرفك من أهل الجنة؟ وشو عرفك إذا شفت واحد عاصي وعامل العمايل؟ في ناس بتشوف واحد مثلا بيعمل عمايل عجيبة، بيعصي الله سبحانه وتعالى، بيجي بيطلع عليه بيقول له اسمع والله أنا متأكد أنت عدل عجهنم، أنت رايح يم عجهنم أكيد. شو عرفك؟ بنخاف عليك أنت يلي بتحكي هذا الكلام. ما أدراك أنه إلى النار؟ من أنت حتى تدخل من تشاء الجنة وتدخل من تشاء النار؟ هو لو عنده فهم كان فكر بالحديث ووقف عند حده، حديث معروف كل واحد فينا بيعرفه، يعني
حديث المرأة المسلمة الزانية، زانية باغية، أدخلها الله الجنة، ماذا فعلت؟ سقط كلبا عطيشا. طب هيها زانية، فمش أنت اللي تيجي تقول أنت بتعمل هذا الحرام، أنت للنار عدل، ما بتعرف شو، ما بتعرف. ولا هو يجي يقول والله أنا عملت هذا الحرام، أنا سمعت حديث أنه امرأة سقط كلبا عطيشا، والله أنا مرة إجاني كلب كان بالهث شربته، معناته أنا للجنة. ما بتعرف. الله يغفر لمن يشاء، هو سبحانه وتعالى. بس ما في عندك أنه اللي بيشرب، أي واحد بيشرب كلب عطشان إلى الجنة، وبعديها يعمل اللي بده إياه. يروح يشرب كلب مثلا ويقول أنا بدي أترك صلاة لأنه سمعت حديث أنه معناته أنا ضمنت الجنة. أنت لم تفهم معنى الحديث. إن إحنا المشكلة وين يا جماعة؟ المشكلة بأفهام الناس للنصوص. بتلاقي في ناس كل واحد فيهم بده يفسر على كيفه، بده يفهم النص على كيفه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يرزقنا الفهم الصحيح. بدها تقوى، بدها خوف من الله سبحانه وتعالى. إذا ما من خاف من خاف علينا، والله إذا ما من خاف من خاف علينا. وإنت راقب حالك، وإنت راقب حالك عن جد. إحنا حكينا مرة عن محاسبة النفس، قديش كل يوم كل ليلة قبل ما تنام حاسب نفسك، شوف اليوم شو سويت. لأنه قبل سنة قلنا بتنسى شو عملت، فقد يكون عملت حرام وما تتوب منه لأنك ما تذكرته. فأول بأول، يوم بيوم، أنت راجع نفسك وانظر في أعمالك التي قدمتها اليوم، وإن وجدت عصيانا فتب إلى الله قبل أن تنام. المعصية اللي بعملها اليوم قبل ما أحط راسي على المخدة وأنام بكون تايب منها بصدق، أي كثير مهمة. وانظر في أعمالك، انظر في حالك، عم تتقدم عم ترجع لورا. وإياك أن تغتر بنفسك أو أن تسلم نفسك للشيطان، لأنه الشيطان إله حيل وألاعيب كثيرة، وبيوسوس بطريقة عجيبة، وبيجي لك من نقطة ضعفك زي ما بقوله. مرات الشيطان قد ينفخ فيك نفخ إنه ما شاء الله أنت قصة كبيرة، شوف الناس قديش بتحبك، شوف يا زلمة أنت ولا صلاة قطعت ما شاء الله، وناس تنفخ فيك كمان، بتشوف إنك خير ما شاء الله، ما أكرمه، ما أجمله، ما أتقاه، ما كذا، بروح بصدق الناس وبنسى حاله اللي هو أدرب حاله من حاله. يعني أنت عارف حالك. وبالنهاية أكيد الصلاة عظيمة، بس مش معناته إذا واحد بيصلي صار وليا من أولياء الله الصالحين كمان. وفي ناس بتبالغ كثير، هي الشطحات يا جماعة. في ناس إكستريم شطح من جهة، وناس ثانيين من جهة ثانية. الاعتدال أمر مهم. بعض الناس رفعوا أناسا لدرجة كبيرة عصموهم عن الخطأ، وهم بشر عاديين عاديين، رفعه منزلة. يعني شو بدي أقول لك، شو بدي أقول لك، ليه في ناس عندهم غلو، والله في ناس عندهم غلو شديد جدا، يعني وهو مش حاس على حاله كمان، هو مش حاس على حاله. الاعتدال جميل، وإنك دائما تحكم بحكم الشرع، كون وقاف عند حدود الله سبحانه وتعالى. ما تخلي يعني واحد يضحك عليك، ولا تسلم نفسك للشيطان، ولا تسلم نفسك للشيطان. بعض الناس مثلا تربى على يدي أحدهم، احنا بنعرف في مشايخ وفي ناس طيبين ونفعوا الأمة والله يجزيهم كل خير، وفي ناس دجالين لابس ثوب المشيخة. تكون واقعيين، احنا شايفين وبنعرف، ترى يعني بنعرف في ناس عملوا حالهم مشايخ وصوليين، وبده الناس تحكي عنه ولي من أولياء الله، وهي راس مالها اللحية طويلة مع ثوب وعباية وعدة الهاي، وبلبس
وبس حطه بمكان هيك يمسك المسبحة ولا كذا، بيجي أكم من واحد ما شاء الله، شو أنت ما شفتش منه ما شاء الله ولي من أولياء الله، شو عرفك إنه ولي من أولياء الله يا أخي؟ ما بتقول عنه واحد هذا عاطل وأنت ما شفت عليه العيبة، بس يم رحت شطحت ولي من أولياء الله وبتسلم له حالك بيصير أي شيء يحكي له إياه بقول له حاضر. طب وين ميزان الشرع؟ طاعتك لله بالنهاية، يعني دائما تذكر هذا الأمر، طاعتك لله. في منهم تعرف شو بقول؟ بقول والله لو قال لي زدت حالك من السطح بزدت حالي. وين عقلك طيب؟ إذا طلب منك معصية أو حراما أكيد ما بتطيعه، مين مكان يكون؟ وفي منهم المشكلة دجالين كل هاي اللي عاملينه الهليلة عشان يأخذ مصاري. واحد بنعرفه يعني بنعرفه جيدا، جمع حواليه ناس صاروا يقبلوا إيديه، وكمان في جهل عند الناس، بعض الناس ولا إله علاقة، فكان يأخذ أموالا طائلة من مريديه وتلاميذه، حتى مرة أرسل له واحد من أتباعه رسالة يصف حبه له في هذه الرسالة، نحبك ومنحبك ومنحبك ومنحبك، طلع بها الرسالة لقاها فاضي فيش فيها دولارات، فبعت له قال حب بلا إنفاق نفاق أعوذ بالله. ومرة عزم على أكلة سمك سيفود، عزموه على سيفود، فاشتهى يتحلى، اشتهى يتحلى، في ناس تحب تحلي بعد الأكل، في ناس بتحب تحلي بعد الأكل، فهذا البني آدم اشتهى الحلو، فافترى حديثا كذبا على رسول الله، افترى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بس عشان قطعة حلو. شوفوا ما أخسه، خسيس. هذه حصلت يعني في زماننا، عشان أحكي لكم ماذا قال، قال أو ما سمعتم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، هاي أكل سمك لأنه قال أو ما سمعتم بقول النبي، افترى هذا كذب، هذا مش الرسول لم يقل ذلك، قال الرسول قال إذا استسمكتم فاستحلوا. إيف ألفت حديث وكذبت على الرسول، ما هذه الخسة؟ لأجل قطعة حلوة؟ إذا عشان قطعة حلوة، هذا عشان 100,000 دولار شو بيعمل فيهم؟ طيب هذول أنا بحكي لك عينة، والله العظيم أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، وعم بحكي عن علم ومعرفة واطلاع، مش عن يعني هيك من راسي، مثله مثايل من الدجالين، إذا بتشوفه بتقول ما شاء الله شو أبصر شو هذا، شغلة مش بالمنظر يا أحبابنا. الناس مع الأسف نكون واقعيين، بتطلع عليك بقول لك عطول بس من شكله بقول لك يا هذا، ومرات بيأخذ عنك يعني يا أما بينخدع فيه بمظهره يا أما بأخذ عنه فكرة عطله بيطلع عن جد إنسان كويس. طب اللبس يعني، في ناس بقول لك دخيلك أنا عم بدور على واحد يضحك عليه، مثل الدجالين اللي بيقروا بهالكف وبهالفنجان. طب مو هذول كيف يشتغلوا؟ لولا ما الناس اللي عم بتشغلهم، الناس بتدور عليهم بتروح عندهم بتفعلوا مصاري، بيجي بيقول له دخيلك اضحك علي، أبوس إيدك اضحك علي، خد مصاري وتعال تخوت علي وقرأ لي هالفنجان بالمقلوب واقلب المش عارف إيش، يطلبون منهم أن يضحكوا عليهم. كون وقاف عند حدود الله، احكم بحكم الشرع، ما بتخلي حدا يضحك عليك لا من هذول ولا من هذول. الأساس عندك تقوى الله، أنا عم بعطيك الصافي، الأساس تقوى الله، وأسأل الله أن يثبتني وإياكم على الحق والهدى وعلى ملة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأسأله عز وجل أن يرحمنا فوق الأرض ويوم العرض، إنه نعم المولى ونعم النصير وعليه تكلاننا وإليه المصير. أسأل الله السلامة، وأسأل الله لي ولكم الموت على كامل الإيمان، وأسأل الله عز وجل لي ولكم حسن الختام. اللهم تقبل، اللهم تقبل، اللهم تقبل منا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-100-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al Amana College, knowledge, religion and honesty. Al Amana Liverpool 9822-8022 Bankstown 9708-1220.
9: يعتمد الكثير من الناس على الأدوية لدعم صحتهم. إذا كان لديك بطاقة امتياز حكومية ووصفة طبية بموجب برنامج المنافع الصيدلانية والمعروف باسم PBS، فإن الحد الأقصى الذي ستدفعه هو $7.70 مقابل الدواء. إذا كنت تحمل بطاقة ميديكير فستظل قادرا على توفير المال، حيث انخفض الحد الأقصى للتكلفة من $31.60 إلى $25. عندما تحتاج إلى الحصول على الأدوية شهريا يمكن أن يحدث توفير بسيط في التكاليف، فرقا كبيرا في مساعدتك على الحفاظ على صحتك. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة health.gov.au/cheapermedicines. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
10: My name is Detective Inspector Mina Wolseley, attached to Auburn Police Area Command, New South Wales Police. My message to parents in relation to the purchasing of e-bikes for their children is to be cautious and careful. A number of issues they need to make sure they're aware of when purchasing and allowing their children to ride e-bikes. Make sure they wear a helmet. Make sure that they do not mess around with the wattage and the throttle of the e-bike to ensure the safety of their children. Make sure they ride on the footpath and they are cautious of pedestrians and other footpath users, and they do not ride it on the roads. My other message is really think about whether you want to buy an expensive e-bike that could cause harm to your children if used inappropriately. So please be mindful of all these factors when they are on their e-bikes and you are not supervising. So please try and supervise as well.
11: 许多人都依靠药物来维持健康。如果您持有政府优惠卡，且您的处方药包含在药品福利计划及 PBS 中，那么您为药物所支付的最高费用为7.70澳元。如果您仅持有 Medicare 卡，也仍然可以有所节省，因为最高费用已从31.60澳元降至25澳元。如果您每月都需要购买药品，即使只节省小额费用，也能对您保持健康起到很大帮助。如需了解更多信息，请访问 health.gov.au/cheapermedicines。本内容与澳大利亚政府合作制作。

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

0: من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة.
1: دول الحسنين أغلى من نور العينين.
0: رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. يأتيكم برنامج حكاية مكان كل يوم اثنين بعد أخبار التاسعة صباحاً.

مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في رحلة جديدة من حكاية مكان. حكايتنا النهاردة ورحلتنا في مكان فيه روحانيات بشكل مختلف، رحلة بتجمع بين التاريخ والمحبة والروحانيات. رحلة النهاردة لمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه.

مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه. المسجد ده مش مجرد مبنى، ده رمز للمحبة والارتباط العاطفي العميق بآل بيت النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.

0: المسجد اتبنى أول مرة سنة 549 هجرية 1154 ميلادية في عهد الفاطميين، ومن يومها وهو مكان بيتجدد وبيتطور بس بنفس روحه. وأكبر تجديد حصل له كان في القرن التسعتاشر وبعده في عهد الملك فؤاد والملك فاروق، وآخر تجديد كان سنة 2021 وانتهى 2023. وهدف التجديد كان الحفاظ على الطابع الأثري للمسجد وتزويده بعض الخدمات الحديثة زي تطوير البنية التحتية وإنشاء منطقة خدمية وبرضو بعض الإضاءات وتطويرات في ساحة المسجد وتزيين الضريح. وأكتر حاجة بيحبها الزوار الضريح الشريف، الغرفة اللي مضاءة باللون الأخضر، ريحة البخور اللي مالية المكان، صوت الناس وهي بتدعي، ده بيخلي المكان محبوب ومريح لزواره من العرب والمصريين.
1: صلوا صلوا صلوا صلوا على النبي نور الديوان.
0: هل راس الحسين رضي الله عنه موجودة فعلا؟ ده السؤال اللي بيدور في بال ناس كتير. هل راس الشريف موجودة في المسجد فعلا؟ التاريخ بيقول إن الفاطميين جابوا راس الشريف من عسقلان سنة 548 هجريا، ولما وصلت القاهرة عملوا احتفالية كبيرة ودفنوها في المكان اللي بقى فيما بعد مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه. المسجد في عاشوراء وفي المولد النبوي الشريف وفي رمضان بيبقى ليه حالة مميزة جدا وروحانيات مختلفة، الإضاءة والابتهالات والناس في مصر بتجيله من كل المحافظات، المكان كله بيبقى مليان بطاقة روحانية جميلة والزوار موجودين في المسجد طول اليوم.
1: عملت بالشريعة وبسنة الرفيعة منهاجك يا
0: المسجد من جوه تحفة فنية بكل ما تعنيه الكلمة، سقف خشب منقوش بدقة، أعمدة رخامية، أبواب ضخمة ومزخرفة، والإضاءة الخضراء اللي بتميزه عن باقي مساجد القاهرة. المصريين ليهم علاقة خاصة جدا بالمكان ده، ناس كتير بتقول لما بندخل المسجد الإمام الحسين قلبنا بيستريح وبتحس بسكينة وطمأنينة، بياخدك في عالم تاني، عالم روحاني جميل.
1: عتابك واتجاهك والباب الأرحبي عملت بالشريف.
0: حوالين المسجد هتلاقي منطقة خان الخليلي والقهاوي القديمة التاريخية المعروفة ومحلات العطور والفضة، المنطقة دي كلها حياة، حياة كاملة ليها طابع مختلف، تاريخ وروح وناس، وكل حاجة فيها ليها قصة. وزي ما قلتلكم قبل كده المسجد في الفترة الأخيرة اتطور بشكل كبير، من البوابات الرئيسية والساحة الكبيرة والإضاءة والخدمات، المكان فعلا بقى مكان روحاني جميل وفي نفس الوقت مكان سياحي بيجذب عدد كبير من السياح اللي بيتفرجوا على فخامة المكان وجماله اللي بيجذب السياح سواء عرب أو أجانب. وبكده نكون وصلنا لنهاية رحلتنا وحلقتنا النهاردة في مسجد الإمام الحسين، المكان اللي بيجمع بين القلب والذاكرة والتاريخ والروحانيات. استنونا في حلقة جديدة من حكاية مكان. كنت معاكم النهاردة هالة إسماعيل من إذاعة 2M FM.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

0: من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة.
1: دول الحسنين أغلى من نور العينين.
0: رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. يأتيكم برنامج حكاية مكان كل يوم اثنين بعد أخبار التاسعة صباحاً.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، وأطيب التحيات لكم من إذاعتكم إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM بمدينة سيدني وضواحيها، وأيضا من خلال الديجيتال راديو، ومن حي مستمعينا عبر الموقع وعبر الأبليكيشن الخاص بالإذاعة مسلم كوميونيتي راديو. من حي الجميع وين ما كنتوا أحبابنا الكرام وبمختلف الأوقات عندكم، فمن حييكم ونتمنى لكم أوقات طيبة وهنيئة مليئة بالخيرات والطاعات إن شاء الله تعالى، ونسأله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين المتقين، ونسأله تعالى أن يفرج كربات المكروبين وأن يشفي مرضانا، اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله.

بنحييكم مجددا مستمعينا الكرام، وبنستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة من خلال الرقم 970-727-479-7072747.

نعم، سبحانه عز وجل خالق الخلق لا يشبه ما خلق، وخالق الخلق لا يحتاج لشيء مما خلق، سبحانه غني عن العالمين. أحبابنا الكرام، نتابع معكم على الهواء مباشرة مع فترة الخدمات، ومثل ما ذكرنا عم نستقبل اتصالاتكم على 970-727-479-7-9707-2747. بالنسبة لسعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي اليوم 70.6، إذن 70.6 مقابل الأمريكي.

بالنسبة لأخبار السير ما في شيء بارز على صعيد حركة السير حاليا، نتمنى دائما لكم السلامة أحبابنا الكرام. أما بالنسبة لحالة طقس اليوم بمدينة سيدني، مثل ما شفنا بعض الأمطار الصباحية، يعني خلال المساء ويوم أمس كان في أمطار، واليوم أمطار صباحية، بتخف نسبة الأمطار خلال هذا الصباح، ويبدو أنه الشمس طلعت، وإن شاء الله تعالى بيكون الجو مشمس وصافي خلال النهار. درجات الحرارة متوقعة توصل بأقصاها ل 19 درجة، حاليا حوالي 14، الشعور فيها حوالي 8. لكن اللافت الرياح اليوم، الرياح 20 ل 25 كيلومتر بالساعة، وبتقوى بتصير 30 ل 45 كيلومتر خلال فترة الصباح، وبترجع بتخف إن شاء الله خلال المساء 15 ل 25 كيلومتر بإذن الله تعالى. أما التوقعات بتشير لحالة طقس يوم غد إلى طقس مشمس وصافي، والحرارة بتتراوح ما بين 12 و 21 درجة اليوم غد، كمان رياح نشطة نوعا ما 20 ل 25 كيلومتر بالساعة، كمان يعني خلال الصباح 20 ل 25 توصل ل 30 كيلومتر بالساعة، وكمان إن شاء الله بتخف مع حلول المساء.

أحبابنا الكرام، وكمان بنستقبل رسائلكم من خلال 0410830930 للمشاركة أيضا بفترة الخدمات. برجع بذكر رسائلكم من خلال الواتساب على الرقم 0410830930. كمان في عنا بعض الأشياء اللي وردت سابقا وطلب منا نكررها ونعيدها إن شاء الله بنذكرها أحبابنا الكرام، ونحن معكم على الهواء مباشرة مع صباح يوم جديد يوم الاثنين، ومع فترة الخدمات من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.

إذن أحبابنا الكرام، اليوم 26 من شهر صفر للعام الهجري 1448، العاشر من شهر آب أغسطس للعام 2026، وها نحن نقترب أكثر وأكثر من شهر مولدي، من شهر ذكرى مولد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، شهر ربيع الأول، هذا الشهر الذي ننتظره ونتشوق إليه لنحتفل بذكرى مولد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، حيث تعم الاحتفالات مختلف بقاع الدنيا، ويحتفل المسلمون، أكثر من مليار مسلم يحتفلون ويفرحون بذكرى مولد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام.

كمان نحن أحبابنا الكرام بدورنا منذكركم بالاحتفال اللي حيكون هالسنة إن شاء الله تعالى بليفربول. إذن بليفربول بالويتلم ليجر سنتر على 90A ميموريال أفينيو ليفربول. إذن رقم 90A ميموريال أفينيو ليفربول ما بيضيع الويتلم ليجر سنتر. والاحتفال حيكون ب 6/9/2026 بشهر الشهر القادم السادس يوم الأحد بيكون السادس من سبتمبر أيلول 2026 وكالمعتاد تفتح الأبواب عند الساعة 3 ويبدأ الاحتفال إن شاء الله عند الساعة 4 ولكن فيكم تزوروا الموقع mawladconcert.org.au ومن خلاله تدخلوا على الرابط أو تعملوا سكان للباركود أو عفوا للكيو آر كود. إذا من خلاله بتدخلوا على الرابط أو بتعملوا سكان للكيو آر كود وتوصلوا للرابط اللي بتحجزوا من خلاله مكانكم إن شاء الله تعالى لأنه بتعرفوا بده يكون الحجز مضمون على الكرسي ليعرفوا العدد وإذا كان بعد في مجالات ولا لا. فمنحث الجميع أنه يسارعوا لحجز أماكنهم باحتفال المولد إن شاء الله بيكون شيء بيسركم وبيعجبكم وهيدا شيء نفتخر فيه ومنعتز فيه أنه نحن عم نحتفل بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام وكله عمل طاعة قراءة قرآن وتلاوة شيء من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أناشيد دينية نجتمع على الخير على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم ومنعلم أولادنا نزرع بنفوسهم هذا الشيء تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام والاحتفال بمولده والشكر لله تعالى على إرسال هذه النعمة العظيمة يعني نعمة إرسال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي أرسله ربه رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه.

0: صلى الله وسلم على سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. من تابع معكم أحبابنا الكرام، كمان وردنا رسالة من خلال الواتساب في أشياء معروضة للبيع في تشيست فريزا $250، في بعض البرادي بأشكال مختلفة ونوعيات مختلفة بنوعية جيدة معروضين للبيع. كمان في تريا عدد 2 $250 الوحدة، وفي شنطة سفر الوحدة $50، وفي كمان فوق ماشين $80، وفي بعض البلاط للخارج والداخل $50، يعني هدول المتبقيين يعني مثل البوكس $50. كمان في تي في مع تي في يونت وبحالة جيدة مكتوب $400. كمان في حقيبة نسائية $50، وفي عبايات كمان. مين اللي بهمه التفاصيل أكثر بحب يستفسر، الرقم 0450 721 435.
1: يا حلو ما جاء الربيع للكون مذرد الشفيع. يا حلو.
0: إذن أحبابنا الكرام، معكم من تابع وعلى الهواء مباشرة من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. بالنسبة لأخبار السير بوايلي بارك على وايلي أفنيو تحديدا عند روبرتس رود، في تراك متعطل، أزمة سير قوية بكل الاتجاهين. وايلي بارك، وايلي أفنيو at روبرتس رود، truck breakdown, heavy traffic and affecting all the traffic in all directions. As we mentioned, in Wiley Park, Wiley Avenue at Roberts Road.

صلى الله وسلم على سيدنا محمد معلم الناس الخير. أحبابنا الكرام، صارت الساعة 9:56 دقيقة باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. يعني شرفنا على ختام فترة الخدمات. في أخ عم يبحث عن عمل كسائق شاحنة، عنده HC لايسنس مع خبرة، فاللي بهمه الأمر، as our brother mentioned, he has HC license, he has experience and looking for work. وكمان في عنده بيض، كمان ذكر انه بيض ملقح يعني للتفقيس للصيصان، يعني اذا حدا بيهمه الامر. Also he has some fertilized eggs as he mentioned in Punchbowl area. The phone number is 0420-664292 0420-664292. كمان كان في سابقا هوندا سي